0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة البقرة.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية، وأوجب الله سبحانه وتعالى أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة الجماعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم من النار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. والتخلف عن حضور الجماعة بدون عذر من صفات المنافقين. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، وما من مصل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفع له بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
3: رحمة الخلق. الرحمة من أعظم القيم الإنسانية والأخلاقية التي حث عليها ديننا الحنيف، فهي سلوك عملي يترجم بالتعاطف واللين في التعامل مع الآخرين. وقد جعل الله الرحمة أساساً للتعامل بين الناس، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في رحمة الخلق، حيث قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي. الرحمة التي هي اللين والشفقة والرفق بكافة المخلوقات من بشر وحيوانات سبب عظيم موصل إلى نيل رحمة الله، ووسيلة لبناء مجتمع متكافل يستظل بالتعاطف والتآخي والأمن والسلام والطمأنينة والأمان. والرحماء من أقرب الناس إلى الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، وتفيض سنته المطهرة بمواقف مضيئة في الرحمة بالخلق، فمن ذلك رحمته بالأطفال. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويحملهم، فمن شدة رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه إذا كان يصلي بالناس جماعة وسمع بكاء طفل أسرع في الصلاة وخفف منها. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الصغار وهو يصلي، فإذا سجد يضعهم على الأرض، وإذا قام حملهم، كما فعل مع حفيدته أمامة بنت زينب رضي الله عنها. ومن ذلك رحمته بالضعفاء والمساكين، إذ كان يهتم بشأنهم ويأمر بحسن معاملتهم، لأنهم مظنة وقوع الظلم عليهم، وأوصى بهم وبأداء حقوقهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الناس بالخدم الذين يعملون عندهم: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. ومن ذلك أيضا رحمته باليتامى والأرامل، فقد حث على كفالتهم، ومنها رحمته بالحيوانات إذ نهى عن تعذيبها وحث على الرحمة بها حتى في الذبح في قوله عليه الصلاة والسلام: فليرح ذبيحته وليحد شفرته. للتحلي بصفة الرحمة علينا أن نتعامل بلين ورفقة سواء مع الأهل أو الأصدقاء وحتى مع الخصوم، وأن نساعد المحتاجين ولو بابتسامة، وأن نحسن إلى الحيوانات بإطعامها وعدم إيذائها. رزقنا الله وإياكم التزام هذا الخلق النبوي الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال

0: تقول
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النور.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك.

0: إليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة العنكبوت.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا سائلاً إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك، وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفاً شاملاً، تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا.

0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة.
1: أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله

فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الروم.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الصبر. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. وعن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة، لا تزال حتى يكون انجعافتها مرة واحدة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين؟ قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قال: قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ وحتى سورة التكوير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ وحتى سورة التكوير
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة يوسف وهي مكية.

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وأن كل سورة افتتحت بهذه الحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه. ثم أخبر تعالى أن هذه آيات القرآن الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها.

ولما كانت لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في رمضان أشرف شهور السنة، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال بعدها: نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن، فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية وأنباء الأمم السالفة والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية، وإن كنت قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه ولا شيئا منه.

0: اذكر لقومك يا محمد قصة يوسف إذ قال لأبيه يعقوب عليه السلام: إني رأيت 11 كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، حيث وقع تعبير هذا المنام بعد 40 سنة، حين رفع يوسف عليه السلام أبويه على العرش وإخوته بين يديه، وخروا له سجداً، وقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فالكواكب إخوته 11، والشمس والقمر أبوه وأمه.
1: قال: يا بني لا تقصص رؤياك.

لما قص يوسف عليه السلام على أبيه الرؤيا التي في تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكراماً واحتراماً، خشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدوه على ذلك ويبغوا له الغوائل، ولهذا قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً ويحتالوا لك حيلة يردونك فيها. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، كما ورد في معجم الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود.

الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك، فكذلك يختارك ويصطفيك لنبوته، ويعلمك من تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك بالرسالة والوحي كما أتمها على أبويك من قبل، إبراهيم الخليل وولده إسحاق. ثم قال عز وجل: إن ربك عليم حكيم، أي هو أعلم حيث يجعل رسالاته، حكيم في أفعاله وأقواله.

يقول الله تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات وعبرة ومواعظ للسائلين المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه.

0: قال إخوة يوسف فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه بنيامين، وكان شقيقه، أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة، فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي خطأ بين في تقديمهما علينا، ومحبته إياهما أكثر منا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة التوبة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم،

إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم.

رسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما

فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب

أيجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة التوبة.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا اليوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 48 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير المبارك. أسعد الله صباحكم بكل خير. في مطلع هذه الحلقة ننقل لكم تحية الزملاء في الإشراف العام فيحان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني،
3: في الإعداد زملاء عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، وفي التنسيق بندر الحسين.
4: معكم في التقديم في هذه الحلقة سبيت بن إبراهيم سبيت، ومحدثكم إبراهيم بن محمد الشاير.
3: أما في التنفيذ فالزميل عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
5: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.
6: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أحبتنا الكرام لما يرضيه عنا من ذكر وطاعة وقربا إليه. وما أجمل حقيقة أن دائما الإنسان يلهج لسانه وأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله. دائما الإنسان في زحمة هذه الحياة يعني أفضل شيء ينشغل به هو ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يلملم عليه يعني شعث قلبه ويجمع عليه أمره بإذن الله سبحانه وتعالى. ونعلم ذلك الرجل الذي حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فدائما يعني في حال التشتت أو الحيرة وكذا عليك بذكر الله سبحانه وتعالى، ستجد أن قلبك مطمئن ومرتاح وأمرك مجتمع، وكفاك الله شر شتات الأمر وضيق الصدر ويعني نحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أحبتنا الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته.
4: اللهم أمين. وما أجمل أن نبدأ الصباح بذكر الله سبحانه وتعالى، يحفظنا، يمنحنا بهذا الذكر الطمأنينة ويحفظنا من الشيطان. هي يعني عبادة يسيرة ولا تأخذ سوى دقائق، ولكنها عظيمة في أثرها وثوابها. حياكم الله أيها الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذه الحلقة التي نسعد بأن نطل عليكم من خلالها في موضوع مهم هذا اليوم، وهو اليوم الذي يصادف يوم المعلم. نتحدث عن هذه المهنة العظيمة وهذا المعلم الذي امتثل أو تمثل بمهنة أشرف البشر، وهي مهنة الأنبياء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت معلما. إذن عن هذه المهنة وهذا الرجل المعلم نتحدث في هذا اليوم مستمعينا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم.
3: وذكرتني بركان حينما جاء معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، وكان طبعا قبل في بداية الإسلام كان الصحابة والناس يتكلمون في الصلاة، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، فخلاص امتنع الكلام، منع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. فجاء معاوية رضي الله تعالى عنه فعطس، أو عطس رجل فحمد الله فشمته معاوية قال يرحمك الله، فبدأ الناس يضربون أفخاذهم يصمتونه، فيقول هو في الصلاة يقول وثكر أمياه، يعني تكلم كلام كثير، فقلت أنهم يسكتوني فصمت. فلما انتهيت هذا الشاهد يقول والله ما رأيت معلما بعده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبله خيرا من عليه الصلاة والسلام، والله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إنما إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتهليل والتحميد. يعني هو كلمة معلم مثل ما تفضلت بركان، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المعلمين وإمام الدعاء وخير الرسل والأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. والمعلم هنيئا له، والله يقول يعني حظ الصراحة ذلك المعلم الذي يربي وينشئ الأجيال. وأنا أعجبني رجل مرة كان تكلمه من فترة أن مجموعة المعلمين يقول من تقاعد يعني خلاص نرتاح وكذا، وكثير منهم يتعب فعلا، مهنة المعلم مهنة متعبة، فيقول صعب أني أستمر إلى عمري 60 سنة وأنا أصالي ذو البزران وأعلمهم وكذا. لكن فالرجل هذا كان محتسب ما شاء الله، وش يقول والله يقول أنا أرى أن الشخص اللي يمكنه الله سبحانه وتعالى ويسر لهذه المهنة يكون معلما وهيئ الله له الطلاب أنه يدرسهم ويعلمهم ويهتم فيهم ويربيهم ثم يتقاعد، يعني بإرادته أنا أقول أنه غلطان، لأنه باب مفتوح لك للدعوة وللتربية فأنت أغرقته بنفسك. لكن عادي إذا وصلت 60 وقعدوك الربع رغم عنك الشكوى على الله فأديت ما عليك يعني. فهنيئا لكل معلم الحقيقي يحتسب الأجر ويعلم هؤلاء النشأ.
4: طبعا السؤال اللي على منصة إكس في هذه الحلقة، طرح السؤال على المنصة ب أو شاركنا مواقف أو كلمات معلمك الجميلة التي بقيت في ذاكرتك حتى اليوم. شاركنا مواقف أو كلمات معلم لك جميلة بقيت في ذاكرتك حتى اليوم. هذا السؤال على منصة إكس. وكذلك أيضا نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر بعد قليل.
3: نستعرض بعض الفقرات مستمعين الكرام. هدايات من الآيات الساعة 6:45 دقيقة بعد شوي يعني. أما فقرة مساجدنا ستأتيكم 7:10 إن شاء الله. ثم طال عمرك الساعة 7 كالمعتاد سيكون معنا زميلنا في الحربي في جولته الصحفية.
4: بعد ذلك إن شاء الله في 7:15 فقرة توجيهات لتلاوة قيمة، وهذه الفقرة مع الشيخ يوسف الدوسري عند 7:30 ضيف الحلقة، ونأخذ معه في موضوع هذه الحلقة عن مكانة المعلم في الأديان والثقافات، وكيف سيكون المجتمع لو توقف المعلم عن أداء عمله، كيف كان السلف يقدرون المعلم ويحترمونه. حول هذا الموضوع من محاور عديدة نستعرضها مع ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور عايش بن عطية البشري.
3: الساعة 7:50 إن شاء الله سيكون معنا تغطية عن جمعية مشكاه لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة. نتعرف إن شاء الله على هذه الجمعية، وسيكون معنا الأستاذ سعود الشمراني وهو نائب المدير التنفيذي لجمعية مشكاه، نشوف يعني وش عندهم من مشاريع وبرامج، وإن شاء الله أن نشارك معهم أيضا في هذا الأجر والخير في هذه الجمعية المباركة. الساعة 8 حكم كالمعتاد مستمعي الكرام، موجز الأنباء.
4: وما بين تلك الفقرات نسعد بمشاركاتكم واتصالاتكم على أرقام البرنامج التي تظهر بعد قليل.
0: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
2: هدايات من الآيات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ليس كل من أعلن النصح بناصح أمين، فقد يكون إعلانه شركا يحقق به رغباته الشريرة، فيكون المرء ذا فطنة يعرف بها صادق النصح من مدعيه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم التي وكالمعتاد طبعا يوم الخامس من شهر أكتوبر، دائما يوم يسمى يوم المعلم احتفاء بالمعلم، ويستاهلون والله المعلمون. يعني احنا ذا الحين من فضل الله سبحانه وتعالى أننا نقدم في هذا البرنامج، والحمد لله نعرف نقرأ ونكتب ونحكي وكذا، كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أولئك المعلمين اللي ربما علمونا، يمكن بعضهم نسيناهم وبعضهم يعني قد ربما غادر الحياة ولا كذا، لكن بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى سيؤتيهم أجرهم يعني يجزيهم عنا خير الجزاء. فجزى الله كل معلم علمنا وعلم غيرنا من إخواننا وأبنائنا خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أهلهم وأموالهم وذرياتهم. معنا خالد.
4: خالد حياك الله، صباح الخير. السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك طال عمرك؟
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: ما شاء الله عليكم، والله يوفقكم على البرنامج القيم.
4: الله يجزاك خير.
5: وأنا ترى متابعيكم على طول، وتشاركت أكثر من مرة معكم هنا.
4: يا سعدنا بك.
5: أنا معلم سابق متقاعد الآن، ما مضيت أكثر من 30 سنة في التعليم.
4: ما شاء الله تبارك.
5: والحمد لله، يعني مهلة التعليم اللي خلاني أمشيها أو أدخل فيها المعلمين اللي درسوني ما شاء الله عليهم، الله يجزاهم عنا كل خير، الحي والميت منهم، ويغفر لمن توفى منهم. فمن المواقف اللي وأنا كنت في أولى ابتدائي يجينا يعطينا أحيانا علشان سبيل التشجيع نرسمة ولا حلاوة، إلى الآن أثرها موجود علي إلى الآن. شوف يعني أنا متقاعد وقدمت 30 سنة وأنا في أولى ابتدائي، فما زالت أثرها إلى هذه الساعة.
4: الله.
5: فالله يجزاهم عنا كل خير، والله العظيم إنهم وش أقول لك، يعني أشخاص يجلس معك أكثر مما يجلس معك والدينك.
4: صحيح.
5: في البيت، وما لهم إلا منا إلا الدعاء، والله يجعل ما قدمناه وما قدموه لنا في ميزان حسناتنا وحسناتهم إن شاء الله.
4: الله يجزاك خير يا خالد ويبارك فيك، والبركة أيضا فيك، أنت من المعلمين. وفعلا مثل ما ذكر، يعني أنا أعتقد أنه لا يخلو أي شخص إلا في ذاكرته معلم على الأقل.
3: صحيح.
4: كان لها بصمة وتأثير في يعني في حياته، أما أنها قوم له سلوك ولا شجع في أمر معين أو يعني ساعد على تجاوز عقبات في دراسته، فهنيئا لذلك المعلم الذي بقي في ذاكرة طالبه. شوف الآن خالد وهو متقاعد يقول ما زال يذكر المعلم اللي في الصف الأول.
3: الله يجزاهم خير الجزاء. معنا من الرياض أبو ناصر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبتين.
6: جزاكم الله خير أستاذ سبيت وأستاذ إبراهيم وقائمين على هذا البرنامج القيم.
3: الله يبارك فيك أبو ناصر.
6: الله ينفع بالجهود إن شاء الله، جزاكم الله خير.
3: آمين.
6: بالنسبة ليوم المعلم، يوم المعلم يوم يعني كله يغني عليه، يعني وكل يفرح به، لأنه يوم علم الناس وأخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور. كم من المعلمين الذين مروا علينا قرسوا فينا من المثل والأخلاقيات والأدبيات، وقبل ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب والأخلاق والسمت والتعلم والعلم وكل الأمور اللي فيها أشياء إيجابية للدارين الأولى والآخرة. فنقول جزاهم الله عنا خير الجزاء، كل معلم علم وأخلص ونصح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازينهم يوم القيامة. وأنا بصفتك كنت في, في, في, في, في التعليم، أذكر بعض المواقف التي لا أنساها من بعض الطلاب التي يهديها لك بالدعاء في ظاهر الغيب لك، بالإخلاص لك، بالنصح لك. بعضهم بعض الطلاب يجي يخلص لك يا أستاذ يقول لو قلت كذا كان كذا. هذه من من من من من المثل التي غرسها المعلمين السابقين في هؤلاء الطلاب. فنقول جزا الله المعلم خير، وجزا الطلاب خير، وجزاكم أنتم بعد كذلك خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أبو ناصر، رحم الله والديك على هذه المشاركة وشكر الله لك. محمد.
4: طيب معنا محمد من الرياض. محمد صباح الخير.
2: صباح الخير، السلام عليكم، أسأل الله صباحكم جميعا.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
2: الله يحييكم.
4: أنت معلم ها؟
2: أنا نعم معلم، نعم حياك الله رب العالمين.
4: يا مرحبا فيك.
2: الله يحييك. والله يعني أنا دائما أقول لإخواني المعلمين كل إنسان ينتهي عمله عند موته، إلا المعلم الثمرة باقية. وأنا صراحة أغبط معلم الصف الأول الابتدائي الذي يعلم الطلاب الفاتحة، كلما قرأ واحد منهم وكلما صلى هنيئا له لو كان أحد طلابي إماما من أئمة الحرم، لو كان أحد طلابي عالما من العلماء، سبحان الله تجد الأثر باقي والثمرة مستمرة. وكم من طلاب وكم من الناس يستوقفون في الشوارع، ما تذكرني، أنا كنت من طلابك، أنا ضابط من طلابك، أنا طبيب من طلابك، أنا أعمل في هذه المنطقة من طلابك. وسبحان الله كل واحد منا له 4 من الأبناء، 5 من الأبناء، 10 من الأبناء، إلا المعلم قد يكون له في اليوم الواحد 100 ابن، لو يدرس 5 فصول في كل فصل 20 طالب، هؤلاء كلهم أبناءه. فإن جميعا نستشعر النية ونعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يصنع، ولكن إن الملائكة لا يصلون على معلم الناس الخير، المعلم على خطى الأنبياء، المعلم على سير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسير، هو الآن يتقلد مكان النبوة، الله يعلم الناس الخير، لكن عليه أن يحسن النية لله تبارك وتعالى، وأن يتقي الله فيما يعلم أبناء المسلمين، وأن يحرص على تعليمهم العقائد، وأن يربط إن كان معلم رياضيات، معلم لغة إنجليزية، معلم علوم، يربط كل هذا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير على هذا الموضوع وعلى هذه المداخلة، أشكركم وأسأل الله أن ينفع بكم يا رب.
4: اللهم شكرا لك يا محمد.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
8: مساجدنا.
9: حين تخرج الأسرة في رحلة سفر فإن حاجتها إلى مسجد على الطريق تتضاعف، فليس الأمر يخص شخصا واحدا، بل يشمل الأب والأم والأطفال، ولكل منهم احتياجه الخاص أثناء الوقوف للصلاة. فالأسرة تحتاج إلى مصلى يتسع للجميع، ودورات مياه نظيفة تناسب الكبار والصغار، ومكانا آمنا يطمئن فيه الوالدان على أطفالهم أثناء أداء الصلاة دون قلق أو تشتت. ويحتاج الأطفال خصوصا إلى بيئة نظيفة مريحة تجعل تجربتهم الأولى مع المسجد تجربة محببة إلى نفوسهم، فينشأ حبهم لبيوت الله منذ الصغر ويتعلقون بها كما تعلق بها الكبار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال المصلين ذوي الأطفال، فكان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء صبي رحمة بأمه. وهذا يعلمنا أن مراعاة أحوال الأسر جزء أصيل من روح الشريعة ويسرها، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن أو الحسين وهو يصلي بالناس، فيضعه إذا سجد ويحمله إذا قام، رحمة بالصغير وتعليما للأمة كيف تكون رحمة الكبار بالأطفال في بيوت الله. ولذلك فإن تهيئة مساجد الطرق لاستقبال الأسر المسافرة بمصليات مناسبة ومرافق ميسرة ليس ترفا، بل هو امتداد لهذا اليسر الذي جاءت به الشريعة، وخدمة مباشرة لمن هم أحوج الناس إلى الراحة في سفرهم. ومن هذا المنطلق حرصت جمعية العناية بمساجد الطرق على أن تكون مساجدها بيئة حاضنة للأسرة كاملة، ففيها غرف مخصصة للأطفال، وواحات صغيرة مزودة بألعاب تشغلهم براحة أثناء وقوف والديهم للصلاة، كما خصصت فيها أماكن هادئة لذوات الأعذار من النساء رعاية لكل فرد من أفراد الأسرة المسافرة. فكن شريكا في بناء وتهيئة مساجد الطرق من خلال إرسال الرقم 1 إلى الرقم 5112 للتبرع ب40 هللة يوميا فقط. أرسل الرقم 1 إلى الرقم 5112 للتبرع ب40 هللة يوميا فقط. وللتواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440 055-088-1440. اللهم بارك في أسرنا ويسر لها سبل العبادة في حضرها وسفرها، واجز كل من ساهم في راحتها خير الجزاء.
7: هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية زميل خادم المصري الذي قدم هذه الفقرة، فقرة مساجدنا.
4: حياكم الله أيها الكرام، هذه التغريدة من جمال الدوسري من البحرين، يقول: تصبيحة جميلة من البحرين للسعودية العظمى الحبيبة كل المعلمين. يقول: ذكرياتهم جميلة إلا معلم القرآن، فهو ذاك الإنسان الذي سار معي في رحلة القرآن حتى لباب من أبواب الجنة لأسعد أمي وأبي، فجزى الله من أخلص بتعليمي وجعلني روحا صالحة إيجابية نافعة بالمجتمع. بارك الله فيك يا جمال الدوسري من البحرين.
3: أحمد بعيط يقول: يا شمعة في زوايا الصف تأتلق، تنير درب المعالي وهي تحترق، لا أطفأ الله نورا أنت مصدره، يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق، أيا معلم يا رمز الوفا، سلمت يمين أهل الوفا، يا خير من صدق، لا فض فوك فمنه الدر منتثر، ولا حرمت فمنك الخير مندفق. جزاك الله خير يا أحمد بعيطي على هذه الأبيات.
4: وليد يقول: مدرس الإملاء في الابتدائي قبل 45 سنة رحمه الله حيا أو ميتا، قال: الحرف الذي تكتبه يقول لازم تكتبه بنفس النغمة اللي سمعته. يقول: ومن يومها لا أخطئ الإملاء باللغة العربية والإنجليزية.
3: كيف؟
4: بس إن كتابته ما شاء الله ما فيها أخطاء
3: الحين، يعني خلاص
4: الأمور سليمة.
3: ما شاء الله.
4: الله يبارك فيك يا وليد.
3: آمين. يا مرحبا يا صالح.
10: يا هلا والله.
3: هلا بك يا مرحبتين مسهلتين.
10: الله يسعدكم. أول شيء الله يجزاكم خير ويجزى المعلمين عننا كل خير.
3: آمين.
10: طبعا مواقف المعلمين معانا كثيرة ولا تنسى، ويعني من أبرز المعلمين اللي درسوني أيام المتوسط والثانوي أستاذ هايف دويش وأستاذ أحمد الشمري، الله يجزاهم عني كل خير. ولكن بالنسبة لي أنا صراحة يعني حاب أني أشكر يعني الوالد اللي تعلمت منه أشياء كثيرة. هو ما كان معلم، كان شغال في مجال البترول والمعادن والبتروكيماويات، فتعلمت منه حب الميكانيكا وحب الأشياء هذه، فيعني تطورت من نفسي أو طورت من نفسي وتعلمت واجتهدت لدرجة أنه أخذت البكالوريوس درجة الهندسة، وأنا الحمد لله الآن كمهندس مشاريع يعني شغال في الدمام، فالحمد لله رب العالمين، وأشكر الوالد عليها جدا. يعني أبرز المعلمين يكونون عندك في البيت.
3: لا شك، يا والله صحيح. جزاك الله بيض الله وجهك يا صالح، جزاك الله خير. يعني
10: نفعنا. شكرا لكم على ذي الفقرة
3: الله
10: اللي فعليا حركت فينا أشياء كثيرة.
3: الله يسعدك يا صالح، يبارك فيك ويرزقك ويزيدك برا بوالدك. وفعلا يعني نبهتنا فعلا أن أول المعلمين هو في الغالب الوالدان، يعني هم الذين يعلمون الابن والبنت من يوم صغار، توه يبدأ يتكلمهم يعلمونه كلمة لا إله إلا الله، ويعلمونه سورة الفاتحة، ويعلمونها الصلاة، ويعلمونها مبادئ التوحيد، من ربك، من دينك أو ما دينك، من نبيك. كل هذه تكون عادة من الوالدين، فلا شك أيضا أنهم يعني يعتبرون إن شاء الله معلم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يعني في عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته والحوت في بحرها والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. فهنيئا لكل معلم، سواء كان والدا ولا أخا ولا معلما في حلقة ولا معلما في حقول التعليم كالمدارس والمعاهد والجامعات.
4: نعم، ويعني مهنة التعليم مثل ما ذكرنا بأنها يعني هي يعني فيها أجر عظيم من خلال الغرس الطيب. أنا أذكر أحد المعلمين، طبعا يمكن بشكل عام المعلم غالبا يتفاعل وينجذب إلى الطالب المجتهد،
3: صح،
4: لأنه متفاعل معه فيبادله التفاعل ويحرص عليه أكثر، وهو ممكنه ما يحتاج الحرص الزايد لأنه بنفسه يعني سالك ومجتهد. أحد المعلمين يعني ظاهر كان يفكر عكس تفكير يعني السواد الأعظم من المعلمين يقول كان يقول أنا أركز على اللي يحتاج مساعدة. بعض الطلاب اللي عنده مثلا مشكلة معينة يقول أساعده على أنه يتجاوز مثلا عنده عقبات مثلا ما عنده مشكلة اجتماعية ما يدخل مع الطلاب حاولني أساعده فيها أو يقول يعني أحرص على الطالب مثلا اللي عنده سلوك سيء فأتقرب منه وأحط يدي بيده وكذا حتى أني أحاول أن هذا السلوك أني أعدله عنده. فيقول أنا ماشي على هذا يقول لو ما يجيني في السنة إلا 5 يعني تعدلوا وغيروا سلوكهم وغير طريقة يقول لي يكفيني. فقلت والله هنيئا لك يعني مثل هذه الأجور وتقويم سلوك وتعديل ومساعدة الطالب على تجاوز مثلا أزمة عنده فهنيئا لك بالأجر العظيم من الله.
3: أي والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخي، يعني مثل هذا المعلم يبشر إن شاء الله بعون الله وبصلاحه لولده إن شاء الله يصلح الله له عياله وذريته. ترى كثيرا من العاملين يعني في التربية إن الله مصلح عيالهم في الجملة يعني.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفى المعلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: حياكم الله مستمعين الكرام ونرحب كذلك بالزميل نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ بيت إبراهيم المستمعين فريق البرنامج.
4: صباح النور يا مرحبا أبو فهد وعلى بركة الله نبدأ الجولة.
8: يلا تفضل.
4: تحت رعاية خادم الحرمين الرياض تستضيف النسخة 6 من مؤتمر التعدين الدولي في يناير 2027.
3: وزير البيئة يدشن معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026.
4: الرياض تجمع أكثر من 350 مشاركة لمناقشة جراحات الروبوت وأورام المسالك.
3: المملكة تستضيف افتراضية المؤتمر العالمي الرابع للطب الحشود والطوارئ 2026.
4: مركز الملك سلمان يوقع 3 اتفاقيات لدعم التعليم في غزة ورعاية 1500 يتيم بألبانيا وسوريا.
3: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن بدء أعمال مؤتمره السنوي الدولي الخامس.
4: المملكة تعزز حماية السلاحف بالبحر الأحمر، 300 حالة إنقاذ و638 موقعا للتعشيش ورعاية متقدمة.
3: على امتداد جبال عسير البن السعودي يسجل حضوره محصولا واعدا وهوية متجذرة.
4: الآيس كريم تحت المجهر اشتراطات جديدة تضبط السلامة وجودة التشغيل.
3: لو حصل آيس كريم دافي يقول بلا دماغ ولا جهاز عصبي كائن وحيد الخلية يتعلم ويحل المتاهات. هذا والله ما فهمت، بس خلينا نعود بعد شوي ان شاء الله.
4: طيب خلينا نبدا بالخبر الاول ابو فهد.
8: خبرنا الاول تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، تعقد النسخه 6 من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض تحت شعار التعاون العالمي من اجل سلاسل امداد معدنيه مرنه بتنظيم من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وتستهدف النسخه 6 الانتقال من بناء التوافقات إلى حشد التمويل والتقنيات وتنفيذ المشاريع وتعزيز امدادات المعادن وتطوير سلاسل القيمة التعدينية داخل المملكة وعالميا. وتأتي النسخة 6 امتدادا لمستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للمعادن ودعم سلاسل امداد أكثر مرونة وموثوقية وقدرة على تلبية الطلب المستقبل.
3: وزير البيئة يدشن معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026.
8: نعم دشنا مثل ما ذكرت تثبيت وزير البيئة والمياه الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026 في نسخته الخامسة بالرياض تحت شعار ابتكار اليوم إنتاج الغد، بمشاركة أكثر من 400 شركة وجهة عارضة من 45 دولة. وشهد افتتاح المعرض توقيع 27 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 2 مليار ريال تستهدف تطوير قطاع الدواجن ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد والشراكات الاستثمارية بما يدعم الأمن الغذائي في المملكة.
4: جميل. الخبر التالي يتحدث عن الرياض تجمع أكثر من 350 مشاركا لمناقشة جراحات الروبوت وأورام المسالك.
8: أستاذ إبراهيم، كانت تتحدث عن المؤتمر السعودي الأول لجراحات الروبوتية أورام المسالك البولية أقيم في الرياض. المؤتمر السعودي الأول لجراحات الروبوتية وأورام المسالك البولية بمشاركة أكثر من 350 طبيبا وكادرا تمريضيا ضمن برنامج علمي وتدريبي استمر 5 أيام. وشاهد المؤتمر أكثر من 6 ورش تدريبية وعشر جلسات علمية بمشاركة أكثر من 44 متحدثا من المملكة والولايات المتحدة، تناولت أحدث التطورات في الجراحات الروبوتية وعلاج أورام المسالك البولية.
3: لعقبها فهد، المملكة أيضا تستضيف افتراضية المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود.
8: نعم، تحت رعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة تنطلق أعمال المؤتمر بتنظيم الجمعية السعودية لطب طوارئ الأطفال وبمشاركة خبراء ومتخصصين من داخل المملكة وخارجها. ويناقش المؤتمر الجاهزية الصحية للتجمعات الكبرى وإدارة المخاطر والطوارئ والاستجابة للحالات الحرجة والإجهاد الحراري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب استعراض التجربة اللي تجربة المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود خلال الحج والعمر.
4: طيب، 3 اتفاقيات لدعم التعليم في غزة ورعاية 1500 يتيم بألبانيا وسوريا.
8: هذا ما أعلنه مركز الملك سلمان لغاثة والأعمال الإنسانية، وتشمل اتفاقيات إنشاء وتشغيل مدرسة الرياض النموذجية في دير البلح بقطاع غزة بطاقة استيعابية تبلغ 720 طالبا وطالبة، إلى جانب رعاية 500 يتيم في ألبانيا و1000 يتيم في سوريا وتوفير الدعم التعليمي والاجتماعي والصحي. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بوصفه الذراع الإنساني الساعي إلى رعاية الأيتام والتخفيف من معاناة الفئات الأشد احتياجا في مختلف دول العالم.
3: أيضا مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن بدء أعمال مؤتمره السنوي الدولي الخامس.
8: هذا الخبر طلعتنا في الصحف اليوم. أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدء أعمال مؤتمره السنوي الدولي الخامس بعنوان اللغة العربية والثقافات التداخلات والأبعاد، بمشاركة باحثين مختصين في مجالات اللغة بمشاركة طبعا اللغة والثقافة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لمناقشة أوجه التداخل بينهما ورصد تجلياتهما في الهوية والإبداع والتفاعل العالمي والتحولات الرقمية والسياسات اللغوية والثقافية. يهدف المجمع من تنظيم المؤتمر إلى إبراز دور اللغة العربية في الهوية الثقافية. أظن يسمونها اللسانيات ولا لا الحين اللغة؟
3: والله براك متخصص اللغة.
4: سم.
8: اللسانيات أو
4: والله نرجع
3: يمكن.
8: أقصد يعني الناس يتكلمون بعدة لغات، لكن سبحان الله اللغة العربية يعني هي الطاغية الآن يعني، وتعليمها ترى ما هو بسهل يعني.
4: صحيح. في الخبر التالي أبو فهد، جبال عسير. نعم. والبن السعودي مشروع واعد.
8: نعم، هذه برضه من مشاريع البن. تواصل المؤسسة العامة للمحافظة على حق البن، تضم عسير أكثر من 243 ألف شجرة بن مثمرة تنتج أكثر من 175 طن سنويا، فيما زرعت أكثر من 634 ألف شجرة خلال تقريبا عام 2022 إلى 2025، وتجاوزت مساحات زراعة البن 7000 هكتار في 14 محافظة تضم أكثر من 1400 مزرعة، تستهدف المنطقة زراعة 1,000,000 شجرة خلال الفترة القادمة ضمن مبادرة اقتصاد الجبل. وفي رجال الأمع توجد 286 مزرعة وأكثر من 63 ألف شجرة مثمرة، فيما شهد مهرجان البن السعودي 2026 عرض نحو 10 أطنان ومشاركة 30 مزارعا و15 علامة تجارية. جميل فعلا أن تحتفي عسير باليوم العالمي للقهوة وتستعرض يعني إمكاناتها في زراعة البن السعودي. أنا زرت صراحة في جيزان،
3: صحيح
8: زرت مزارع البن في جيزان، صراحة من أجمل يعني ما تناولناه من القهوة. تصور أنك أنت القهوة يعني شجر القهوة تشوفها أمامك، يعني ما هو مستورد.
3: يا سلام، فعلا احنا ترى إذاعة القرآن لها شجرة هناك في الدائر بني مالك باسم إذاعة القرآن الكريم،
8: والموظفين ما لهم شيء.
3: لا بس اللي ذاع
8: انا
3: اللي بيجي هنا يتقهوى. ها
8: لا عطنا من البن حقه، ما هو تقول تبع الاذاعه صح ولا
3: صحيح؟
8: انا استاذ ابراهيم لنا على الاقل طنين ثلاثه، ما نبي واجد كيلو قليل.
3: ابشر بالخير.
8: عموما ذكرتني زمان اهل المزارع من اول يقول هذه الشجره هذه النخله للفلانيين وهذه النخله للفلانيين وهذه النخل كله موزع على الاقارب والناس اللي يزورون هالمزرعه.
3: يا سلام،
4: انت اللي زارعها ابو ابراهيم؟
3: لا هو احنا زرناهم قالوا خلاص هذه كانت موجوده بنكتب عليها اذاعه القران ننتظرها لين تثمر ان شاء الله
4: يجينا المحصول.
3: والله عاد ما ادري هو ترى لها كم من سنه
8: على الظاهر زين المحصول من العام يجي يلا.
3: لكن فعلا قهوه مميزه والله، يعني احنا شربناها حتى بدون بهارات، يعني لا فهيل ولا زعفران لكن كانت في الراس. طيب فهد الخبر الايس كريم.
8: الايس كريم نعم، دائما احنا مثلا نشوف الايس كريم اللي في الشارع مثلا في السياره، نحاول نمنع ابنائنا من دائما نقول لا نبي الايس كريم اللي داخل البقاله او داخل محلات اللي يكون انظف وارتب. لكن هنا طبعا حدثت وزاره البلديات والاسكان اشتراطات محلات المثلجات اللي هو الايس كريم بهدف تنظيم ممارسه النشاط وتحديد متطلبات سلامة الأغذية وتوضيح الاشتراطات البلدية والفنية أمام المستثمرين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. تضمنت الاشتراطات متطلبات تفصيلية سلامة الأغذية في مراحل استلام المنتجات، تخزينها، تحضيرها، تقديمها، من بينها ضبط درجة الحرارة والإفصاح عن مسببات الحساسية وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم وفق الأنظمة واللوائح. يعني الاسكريم موجود لكن فيه تنظيم فقط.
3: طيب وش ذا اللي بدون دماغ ولا جهاز عصبي؟
8: ايش رايك فيه ذا؟ مثلك صورته طلعت.
3: ها؟ ايه
8: هذا يقول لك يعني حسب الخبر اللي امامي يقول يسمون طبعا العفن الغروي يعتبر هو من الطلائعيات، لفت انظار يعني العديد من العلماء بقدرته على التكيف مع البيئه ويتغير سلوكه والاستفادة من تجارب السابقة رغم أنه لا يمتلك لا دماغ ولا جهاز عصبي. يقول كظهرت تجارب علمية أن هذا الكائن يستطيع الوصول إلى مصادر الغذاء عبر اختيار مسارات فعالة داخل المتاهات من خلال إعادة تنظيم شبكة أنابيبه والتخلي عن المسارات الأقل فاعلية. أظهرت تجارب أخرى قدرة العفن الغروي على نوع بسيط من التعلم يعرف بالتعود، فعند تعرضه بشكل متكرر لمواد منفرة أصبح أقل استجابة. أخيرا قال أن هذه

0: أبو فهد على هذه الجولة الجميلة، شكرا جزيلا لك.
1: أنتوا أجمل، ومع شجرة البن اللي قال عنها سبيت إن شاء الله
0: نشتريها.
1: نراها قريبا ونشتريها، ما أدري ناخذ منها ونراكم في الغد
2: إن شاء الله في الشتاء نروح هناك
1: بإذن الله
2: زي الكشتة يقول بوليد
0: كل سنة.
1: يا الله مع السلامة.
0: شكرا العافية.
1: يا معنى الله معنى
3: الله. الله. اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا كما أنزل.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نقف اليوم مع خطأ دقيق قد يتسلل إلى التلاوة من غير أن يشعر به القارئ، وهو تحريك الحرف الساكن. الحرف الساكن في القرآن ينبغي أن يؤدى ساكنا خالصا من غير أن يولد له فتحة أو ضمة أو كسرة، وهذا الخطأ يظهر أحيانا عند الوقف إذ يستثقل اللسان اجتماع السواكن فيلقي على الحرف الساكن حركة خفيفة ليست من التلاوة. فعلى سبيل المثال، عند الوقف على كلمة العفو، نسمع البعض عندما يقف على هذه الكلمة قل العفو العفو، فتحركت الفاء فأصبحت مضمومة، ولكن الصحيح هو المحافظة على سكون الفاء فلا تتحول إلى ضمة أو فتحة. فالخطأ هو قل العفو أو العفو، وهذه كلها أخطاء. والصحيح إذا أراد أن ينطق هذه الكلمة عند الوقف عليها أن يقول قل العفو قل العفو، يتحكم في حركة الفاء ولا يهمل الواو فيقرأها بهذه الطريقة قل العفو. وكذلك عند الوقف على كلمة النسل في سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، يقرأها بعض الناس بهذه الطريقة إذا وقف عليها، فتجده يحرك السين فيقول ويهلك الحرث والنسل نسل، والصحيح أن يقول ويهلك الحرث والنسل نسل النسل. ومثال ذلك في قوله تعالى، وهي كثيرة في القرآن، عندما يقف على كلمة منه، فإذا وقف عليها فلا يقول منه، هنا تحركت النون والصحيح أن تكون ساكنة، فإذا وقف عليها القارئ أن يقول منه منه منه بهذه الطريقة، يسكن النون ولا يهمل إظهار الهاء، لأن الهاء حرف ضعيف فإذا سكنت النون قد تختفي الهاء، وهذا خطأ أيضا. فبعض الناس يقرأها منه منه وهذا خطأ. الصحيح أن يحكم سكون النون وينتبه لإظهار الهاء واضحة، لأن حقيقة الهاء أنها ضعيفة فلا ينبغي عليه أن يهمل الهاء، فيقرأها بهذه الطريقة منه منه. وهنا تأتي أهمية التلقي والمشافهة، فقد يظن القارئ أنه لم يحرك الحرف بينما تسمع الأذن المتقنة حركة خفيفة تولدت بسبب سرعة الانتقال من حرف إلى آخر. وعلاج ذلك أن نتمرن على تثبيت الساكن في موضعه، وأن نعطي الحرف مخرجه وصفته من غير تكلف، ومن غير أن نزيد عليه حركة ليست منه. أيها القارئ الكريم لكتاب الله عز وجل، تذكر أن دقة التلاوة ليست في الحركات الظاهرة فقط، بل حتى السكون أمانة، فلا تحرك ساكنا ولا تدخل في كلام الله ما ليس منه.

0: نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى مع عناية جديدة بكلام ربنا لنقرأ القرآن كما تلقاه أهل الإتقان كما أنزل.
1: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: جزا الله الشيخ يوسف الدوسري خير الجزاء على هذه الفقرة، فقرة كما أنزل. وما أجمل حقيقة الإنسان يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويعني دائما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الله، يعني حينما قال وهو يعني عبد الله بن مسعود، قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وقبل شوي كان يقول أبو وليد، يعني حديث حلقتنا اليوم عن التعليم، كان يقول إني كنت أشوف الشيخ أحمد خليل شاهين عندنا، هو طبعا مجيز، فأنا كان أيضا كنت أشوفه أحيانا يمشي لكن ما يجلس، هو يراجع، أو في الغالب أنه يسمع ويعلم الناس، يتصلون عليه ناس من أقاصي الدنيا يعني داخل المملكة من الخارج،
5: يعرضون قراءتهم عليه،
4: يعرضون قراءتهم عليه وهو جالس. ثم أيضا يبدأ هو في يعني تصحيح التلاوات موجودة في الإذاعة، في كل وقته مع القرآن. فأنا أقول سبحان الله، القرآن هؤلاء لهم شأن خاص، يعني الحفاظ المهتمين به أهل القرآن، لأنهم صاروا أهل الله، فأهل الله هم أهل الله وخاصته، فشأنهم مختلف وأمرهم مختلف تماما عن باقي الناس. نسأل الله سبحانه جعلنا وإياكم والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
5: اللهم أمين. وهنيئا لمن يعني نال الخيرية هذه في تعليم كتاب الله عز وجل، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويمكن حنا نتحدث عن المعلم وينصرف الذهن مباشرة إلى المعلم في التعليم العام أو التعليم الجامعي، ولكن يعني كل شخص يستطيع أن يتحلى بهذه الصفة. يعني ما دمت تنشر الخير ويعني لديك معرفة وتعلمها، معرفة خير طبعا، وتعلمها للناس، فأنت يعني معلم وداخل في خيرية التعليم وداخل في هذه المهنة التي هي مهنة أشرف البشر وهم الأنبياء عليهم السلام. من المشاركات التي وصلت، ما أدري الظاهر الموضوع يعني فاتح شهية الشعر عند
4: كثير
5: من المرسلين أبيات. هذه مريم عبد الرحمن تقول: زرع المعلم في الصفوف نخيلا، يعطي ويثمر عالما وجليلا، من فك يسقي كل يوم غرسه، ويدلل الأزهار والإكليلا، فنمت من الفعل الجميل حضارة، بل أصبح البلد البسيط جميلا.
4: جميلا، يا سلام.
5: الله يعطيك العافية مريم.
4: أيضا نعود إليكم مستمعين الكرام مع مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. ومعنا من أبها محمد. السلام عليكم.
6: عليكم السلام، صبحك الله بالخير طال عمرك.
4: صباح النور والسرور.
6: أصبحك بالخير أنت والمستمعين. وحقيقة الموضوع صراحة شائك يوم المعلم. أنا لن أنسى معلم طال عمرك درسني قبل 40 سنة في اللي هو مدرس الدين، فكان
4: أي مرحلة
6: في مرحلة الثانوي
4: قبل 40 سنة مرحلة الثانوي.
6: نعم،
4: يعني احنا نشوف كم عمره.
6: 1412.
4: ما شاء الله،
6: بارك الله فيك.
4: الله يمدك في الصحة والعافية، صوتك صغير ما شاء الله تبارك الله.
6: الله يرفع قدرك إن شاء الله يطول عمرك. كان هذاك الأستاذ الله يحفظه إن كان حي وإن مات الله يغفر له ويرحمه، مدرس أردني، كان يعطينا أنشطة. ما هي الأنشطة اللي باقي أثرها؟ لأن أنا سمعت أحد المتصلين فيك يتكلم على مادة القرآن، كان يعطينا أواخر سورة البقرة والعمران، قال هذه تعتبر أنشطة. فلن أنسى إلى حد الآن يعني بعض الآيات اللي قال احفظوها عليها درجات. يعني مثلا في سورة العمران الله يجزاه خير خلانا نحفظ مثلا: وبسم الله الرحمن الرحيم، ولله ملك السماوات والأرض، الله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنا. كان يخلينا نحفظ.
4: أنت الآن تقرأ حفظ يا محمد؟
6: أيوة ربي،
4: حفظتها من ذيك السنين وتحفظها
6: من هذيك السنين. طيب شوف أثرها على هذا الأستاذ اللي ما أدري وين ديرتها الآن، هل هو تحت الأرض أو فوق الأرض. فأسأل الله العلي القدير أن الله يحفظه ويجعله في موازين حسناته، وإن الله يحفظ المعلمين الأحياء منهم ويبارك فيهم، والميتين الله يغفر لهم وتجاوز عنهم واعتذر على اي طالبه.
4: بيض الله وجهك، الله يجزاك خير محمد على المشاركه الجميله فيها يعني وفاء لهذا المعلم الاردني، الله يجزاك خير ويبارك فيه، وجزا الله كل من علم الناس يعني خيرا. شوف هذه الايات ما يتلوها من تلك السنوات من 40 سنه ويتلوها كلها ان شاء الله في ميزان حسنات الاستاذ الفاضل الاردني، فجزاه الله خيرا.
5: الله يجزاه خير. وانا يعني اقلب في رسائل المستمعين عبر على منصه اكس لحساب البرنامج في منصه اكس، يعني الحقيقه رسائل تعج بالدعوات يعني من كل شخص لمعلمه، فهنيئا والله للمعلمين هذه الدعوات. هذه الاخت تقول في الصف الرابع قالت لنا معلمتي كلمه لم تغادر قلبي حتى اليوم، تقول اوردت كلامها، تقول لا تخافوا من البشر فلا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله، ولا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم فهو يراكم أينما كنتم. تقول هذه العبارة، تقول يومها شعرت أن قلبي استيقظ من غفلته وعرفت معنى مراقبة الله وخشيته، كانت كلمة عابرة في درس لكنها أصبحت بعد فضل الله سببا في هدايتي وقربي منه. رحم الله كل معلم زرع في القلوب نورا بكلمة، وجزى معلمتي عني خير الجزاء، اللهم ثبت قلبي على هداك حتى ألقاك، اللهم آمين. يعني شوف الآن أوردت العبارات اللي قالت لها قالتها المعلمة، يعني كم سنة راح عليها ما ندري، لكنها ما زالت تحفظ هذه العبارات ووجدت يعني
4: أثرها يعني
5: أثر فيها.
4: يا سلام.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ أنس جلهوم، ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل وأداء جميل، وأنا والله هذا الاسم أول مرة أسمعه، لكن جزاه الله خير الزملاء حقيقة في إعداد الإذاعة وعلى رأسهم زميل إبراهيم الله يجزاه خير في رأس التحرير، يعني ينتقون مجموعة من التلاوات والأصوات الجميلة، فنسأل الله يكتب لهم الأجر يا رب.
3: اللهم أمين. إي والله تلاوة طيبة، الله يجزاه خير القارئ أنس جلهوم وفقه الله. وحياكم الله أيها الكرام، لازلنا ولا زال الحديث معكم في هذه الحلقة حول عن يوم المعلم، هذا الذي يصادف هذا اليوم، ونحن نتحدث عن هذه المهنة العظيمة والشريفة، مهنة الأنبياء، وأثر هذه المهنة على يعني الطلاب، وأثرها أيضا على المجتمع عموما، فهي غرس إن صلح إن شاء الله به المجتمع.
2: صحيح. محمد بن عبد اللطيف الرويشد يقول: معلم للمعلم أثر لا ينسى ورسالة تصنع الأجيال، أو المعلم أثر لا ينسى ورسالة تصنع الأجيال، والمعلم مكانته ودوره في بناء العقول وغرس القيم وصناعة المستقبل، المعلم رسالة قبل أن تكون مهنة. فجزاكم الله خيرا على كل حرف علمتموه وعلى كل جهد بذلتموه، إلى من حملوا رسالة التعليم بكل إخلاص، أنتم شركاء النجاح وصناع المستقبل، فلكم خالص الامتنان. جزاك الله خير يا أبا عبد اللطيف.
3: جزاه الله خير. هنا حمود اليماني يقول: قال لي معلمي يوما: لا تخف من الخطأ، فكل خطأ إن تتعلم منه يجعلك أقرب للنجاح. يقول: بقيت هذه الكلمات في ذاكرتي حتى اليوم، لأنها علمتني أن الفشل ليس نهاية الطريق، بل فرصة للتعلم والنمو، وأن ثقة المعلم في طلابه قد تصنع فيهم فرقا لا ينسى. يعني لاحظ حين يعني كثير من رسائل الأخوة والأخوات كلهم يورد مقولة لمعلم له ما نساها إلى اليوم. وفعلا يعني أحيانا بعض التوجيهات والرسائل من المعلمين تنحفر في ذاكرة الطالب، فتجده خلاص يعني يكبر، وربما أيضا يشيب وهو يذكر يعني كلمة لمعلمه صنعت فيه أثر وبقيت في ذاكرته، ويذكرها لمعلمه إلى اليوم ويدعو له.
2: رقية المكاوي تقول: العلماء ورثة الأنبياء، المعلم هو القدوة الحسنة التي تقتدي بها بعد الوالدين، ولهم منا كل الاحترام والتقدير، كما قالتها لي معلمتي قبل 60 سنة: أنت طالبة مهذبة ستصبحين معلمة ماهرة بإذن الله، فاجتهدي وثابري وتوكل الله. وإلى اليوم لم أنسها، رحم الله معلماتنا. طبعا رقية المكاوي هي أظنها أيضا كذلك معلمة أو مديرة مدرسة. شكرا لك أستاذ رقية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الدقائق نستعرض فيها عديدة من المحاور حول موضوعنا في هذه الحلقة عن المعلم. نسعد بأن يكون معنا الأستاذ الدكتور عايش بن عطية البشري، أستاذ أصول التربية الإسلامية بجامعة أم القرى. دكتور عايش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك بكل خير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم والمستمعين والمستمعات بكل خير وبركة.
3: الله يبارك بعمرك. لعلنا نبدأ في البداية، في بداية الحديث عن المعلم، لماذا كان للمعلم هذه المكانة العالية في كل الأديان والثقافات؟
4: أحسنتم هذا الاستهلال الرائع لإبراز مكانة المعلم، ويحسن بنا أن نعرج قليلا عما ورد في القرآن الكريم عندما أمر الله عز وجل نبيه الكريم بطلب المزيد من العلم في قوله عز وجل: وقل ربي زدني علما. هذه الآية الوحيدة التي أمر الله عز وجل نبيه الكريم بالاستزادة من العلم، مما يدل على شرفه وفضله العظيم. أنا سأختصر طبعا، وأذكر أن بعض الزملاء يمكن لهم مشاركات في هذا الجانب، لكن لا نقفل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، من الاستغفار والدعاء، ومما يدل على المكانة الرفيعة والفضل العظيم الذي ينتظر هذا الرجل الذي بلغ يعني وبذل وقته وجهده في سبيل تعليم الناس وتنوير مداركهم. ولعله من جمال الاستهلال في هذه الفقرة أخي العزيز أن نذكر المقولة الشهيرة للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله: لو لم أكن ملكا لكنت معلما. وهذه المقولة يعني ترجمت في سيرته المباركة، حيث انعكس ذلك على مواقفه الرائعة والرائدة على المستوى الوطني والعربي والإسلامي. كذلك الملك فهد رحمه الله كونه أول وزير للمعارف، فقد انعكس ذلك على فكره وعلمه ومواقفه الراسخة، بل طلب رحمه الله أن يطلق عليه رسميا لقب خادم الحرمين الشريفين، وهذه منقبة عظيمة خالدة له أبد الدهر. وحكومتنا الرشيدة بتوجيه الملك سلمان ولي عهد الأمين لهم أمانة جهود متواصلة لإبراز مكانة العلم والعلماء والمعلمين. ولو عرجنا في بعض الديانات والثقافات لوجدنا الاهتمام مشترك منذ يعني أقدم العصور في الحضارات القديمة. فباختصار سأعرج عن مكانة العلم في الهند، حيث أن لهم للمعلمين مكانة مرموقة رفيعة، بل إن العائلات تشجع أبناء الانخراط في هذه المهنة، ويعتبرون يوم 5 سبتمبر كل عام مناسبة وطنية. تأمل يعني في الهند الأمة العظيمة لها عمق تاريخي كبير جدا، يعتبرون هذا اليوم اللي يحتفلون به سنويا العالم تقريبا، يذكرون فضل المعلمين، يوم 5 سبتمبر مناسبة وطنية تعكس تقدير العلم وأهله. في الصين أيضا منذ أقدم العصور يعتبرون المعلم أو التعليم مهنة سامية رفيعة ومن أسمى المهن، بل بعضهم يرى أنه بمنزلة الأب من حيث الاحترام والتقدير والتكريم. وعند المصريين القدماء يعتبرون المعلم له مكانة كبيرة في بناء العقول واستقرار الدول، ويطلقون عليه أحيانا المرشد أو الهادي أو النجم. وعند الأوروبيين القدماء يجعلون للمعلم مكانة رفيعة مثل كانت الأطباء، فإذا كان مهمة الأطباء إنقاذ الأجسام والأجساد، فالمعلم مهمته إنقاذ الفكر والروح، ولذلك جعلوا له ميزات رفيعة ومكاسب مادية جيدة مقارنة بالمهن الأخرى. هذا جميل. ما يحضرني في هذا الجانب، وأسأل الله أن يجزي المعلمين والمعلمات خير الجزاء.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خير دكتور عايش. أيضا هنا سؤال حقيقة يعني كذا يتبادر للذهن أحيانا، كيف يعني سيكون المجتمع لو توقف المعلم عن أداء عمله؟
4: والله هذا سؤال يحتاج إلى إجابات طويلة ومعمقة. حقيقة المعلم في مجتمع امتداد طبيعي لنهضتها واستقرارها ونموها، وله دور كبير في صناعة الأجيال والطلاب ورعايتهم وحسن توجيههم بما يكفل تحقيق أهداف هذه الأوطان والحكومات أو الدول. في المملكة العربية السعودية البلد العظيم يعد المعلم حجر الزاوية وصمام الأمان لرعاية الأجيال وتوجيههم نحو المواطن وسلوك القويم والمنافسة على مستوى العالم في كل المسابقات والمهارات. فكيف يمكن أن نتصور حال هذه الرعاية وذلك التوجيه إذا فقدنا المعلم ودوره المهم من حيث التربية والتعليم والقدوة الحسنة؟ يا أخوان، غياب المعلم لا يعني مجرد يعني فصول أو قاعات دراسية فارغة أو كتب لا تفتح أو معامل لا يستفاد منها، بل يعني انطفاء شعلة الوعي والحياة في العقول وتراجع التطور، توقف عجلة التنمية التي تراهن عليها الأوطان. فبدون توجيه المعلمين يصبح العقل الغض هذا أرضا قاحلة تتقاذف الأفكار العشوائية، الأفكار المنحرفة، الشهوات، الشبهات، ويفقد المجتمع البوصلة التي تقود أبناءه نحو العطاء والتميز والتقدم المستمر. فالمعلم ليس مجرد ناقل للمعلومة، هو يغرس القيم، يرسخ الهوية، يصقل المواهب، يعزز في نفوس الطلاب حب الوطن، الفخر بمكتسباته. ولذلك المملكة تؤكد على هذا الجانب المهم للمعلم، وتحرص أنظمة المملكة العربية السعودية على رعاية المعلم والاهتمام به، تمكينه، تدريبه، تطويره، وأيضا تضع أنظمة صارمة محددة تضمن سمو رسالته وشرف مهنة التعليم. فالمعلم المؤتمن على عقول أطفالنا هو خط الدفاع الأول عن مستقبلنا.
3: جميل. نعم. دكتور عايش، يعني كان الحديث عن المعلم يعني حديث ذو شجون، لكن لو تطرقنا إلى يعني كيف كان السلف يعني يوقرون هذا المعلم ويحترمونه، لو استعرضنا نماذج من ذلك.
4: والله النماذج مشرقة رائعة، بالذات حياة السلف المليئة بالنماذج الرائعة. جاءت يعني سير علماء الإسلام حافلة بمشاهد وقصص التوقير، الاحترام، الإجلال أو الإجلال لمعلمهم وشيوخهم وعلمائهم الذين كان لهم الفضل بعد الله عز وجل في تنوير مداركهم وتفتح عقولهم وانتشار علومهم وكثرة طلابهم. العالم أو المعلم مع سمو وزيلته وجلالة قدره كان يوم من الأيام طالب يتردد على حلقات العلم ويحضر عند الشيوخ الكرام ويطلب العلم والمعرفة عند من سبقوه في ذلك الفن أو العلم أو المجال. وفي هذا تأكيد مكانة المعلمين وحقيتهم بالتقدير والخدمة والإجلال ودورهم العظيم في نشر العلم والمعرفة. كان الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: وما نحن لولا كلمات الفقهاء. يقول: نحن ولا شيء لولا علم العلماء والفقهاء. فمقابلة الحسنة بالحسنة من أبرز صفات المسلم، لذلك عليه أن يقابل الحسنة بمثلها ويعترف بفضل الآخرين عليه. وخير محسن للإنسان معلمه بعد الله عز وجل، الذي أنار له الطريق وأوضح له السبيل، فاستفاد من علمه وأدبه وسمته الشيء الكثير. ولا يشك عاقل ما للمعلم من فضل كبير على المتعلمين والطلاب، فلا ينكر فضلهم ولا يجحد دورهم إلا منكر معاند. يقولون كان الإمام الزهري وإمام الرفيع يرفع من قدر شيوخه وساتذته ومعلمه اعترافا بفضلهم، فكان إذا حدث يقول: حدثني فلان وكان من أوعية العلم، كذا يصفه، لا يقول كان عالما بل يميزه، يقول فلان هذا وكان من أوعية العلم إجلالا وتقديرا واحتراما. أيضا علي بن المديني وهو من أشهر علماء الحديث النبوي يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب. تأمل كلمة سيدي أو سيدي بلهجة بعض الأماكن، لا يقول اسمه الصريح مباشرة، يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وذلك تأكيد لأهمية العلم والعلماء والمعلمين، فلا يقفل حقهم ولا ينقص قدرهم، ولذلك خصوا بالتقدير والإجلال والاحترام والخدمة كشيوخ وأساتذة وعلماء. وأيضا من أوجب واجباتهم الترحم عليهم والدعاء لهم بعد مماتهم. قال الإمام الجليل الإمام السمعاني في كتابه التربوي النفيس أدب الاستملاء أدب الإملاء والاستملاء، هذا كتاب نفيس من الكتب القديمة، يقول الإمام السمعاني من الأدب أن يترحم على شيخه ويدعو له. فلذلك الإسلام حفظ حقوق المعلمين أحياء وأمواتا. نعم
2: شيخ. نعم أحسن الله إليكم يا دكتور وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أيضا يعني في ختام هذه المداخلة دكتور، ماذا نقول للمعلمين في هذا اليوم العالمي؟
4: الله المعلمين والمعلمات أثرهم باقي ونصحهم ثمين، والكل يقر لهم بالفضل والصبر، ولا نملك لهم إلا الدعاء بظهر الغيب. فأقول جزاكم الله خير الجزاء يا ورثة الأنبياء، واعلموا أن بذوركم ستنبت ولو بعد حين، وأشجاركم ستورق وستثمر ولو بعد سنين. فتحية إجلال وتقدير لكل معلم ومعلمة يقفون بثبات في ميادين العطاء، ليظل وطننا شامخا وجيلنا واعدا منافسا في كل المحافل الدولية. ونرجو منهم ونطلب منهم أن يركزوا على غرس القيم الفاضلة في أبنائنا، ويحرصوا على إكسابهم المهارات النافعة والتنافس الشريف مع الآخرين، مع الاعتزاز بدينهم العظيم والفخر بأوطانهم وبلدانهم ودولهم المباركة. ونسأل الله أن ينفع بهم ويجزيهم عنا خير الجزاء.
2: اللهم آمين. وأنتم كذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عايش بن عطية البشري أستاذ أصول التربية الإسلامية بجامعة أم القرى، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وأنت ما شاء الله تبارك الله أحد يعني أبرز يعني الأساتذة الأفاضل الذين لهم إن شاء الله البصمة المباركة في تعليم الأجيال، فشكر الله لكم دكتور عايش ونفع الله بكم.
4: جزاكم الله خير، نلتقي إن شاء الله على خير بعون الله
2: إن شاء الله.
4: حياكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ترتيل جميل وتلاوة مباركة بصوت القارئ عمر المظفر جزاه الله خيرا. حياكم الله معنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها والتي توافق يوم المعلم، اليوم العالمي للمعلم. نتحدث عن هذه المهنة العظيمة، واستعرض هنا بعضا من مشاركات الإخوة والأخوات على حسابي بك أصبحنا في منصة إكس. صفية الصايغ تقول: لكل معلم ومعلمة تضيق السطور في حصر امتناننا لعطائكم الذي لا ينضب، طبتم وطاب غراسكم ودمتم منارة يهتدى بها ومثالا يحتدى به في الإخلاص، فكلمات الشكر تقف خجلة أمام ما قدمتم. الموجهة الطلابية بالثانوية الرابعة بأبو عريش بنت الصايغ، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات. محمد رويشد يقول: المعلم أثر لا ينسى ورسالة تصنع الأجيال، والمعلم مكانته ودوره في بناء العقول وغرس القيم وصناعة المستقبل. المعلم رسالة قبل أن تكون مهنة، فجزاكم الله خيرا على كل حرف علمتموه وكل جهد بذلتموه إلى من حملوا رسالة التعليم بكل إخلاص. أنتم شركاء النجاح وصناع المستقبل، فلكم خالص الامتنان. شكرا لهذه الكلمات محمد الرويشد، يعطيك العافية. من معنا؟ عبد الرحمن من الرياض، يا مرحبا.
3: الله يبقيكم يبارك فيكم
2: وفيك.
3: ومن المواقف الجميلة اللي سمعتها من الأستاذ الكبير محمد العوشن،
2: نعم،
3: أنه كان أراد أن يتوجه إلى مهنة غير مهنة التعليم، وأرشده الشيخ صالح الحصين رحمه الله أن يتوجه إلى مهنة التعليم، وقال: إن التعليم مهنة الأنبياء. فأثرت في هذه الكلمة، ولديه قناة في اليوتيوب وتكلم عن مسيرة في التعليم وكيف يعني أثرت في هذه الكلمة.
2: جميل.
3: ولا شك أن المعلم يعني له أثر في المجتمع، ويرسل يعني سهام إلى القلب، وإذا كان بعد خاصة مع الصغار وصغار السن، ويكون يعني الوعاء فارغ، والواحد يعني يجتهد ويخلص النية.
2: جميل.
3: في ذلك.
2: الله يجزاك خير يا عبد الرحمن. أنت في التعليم ولا في غير مهنة التعليم؟
3: لا، في التعليم.
2: في التعليم. أنا أقول غالبا، قبل شوي كنت أقول سبيت، غالبا يعني كل شخص يذكر يعني معلم على الأقل واحد في حياته كان له بصمة. هل تذكر يعني في أي مرحلة كان هذا معلم بالنسبة لك؟
3: هذا ليس معلما لي، لكنه هو كنت من متابعينه من قديم، يعني هو كان يبث حلقات في السناب وفي اليوتيوب، له حلقات فيها، ويعني له أثر بالغ. هو طبعا تخصصه في السيرة النبوية في التاريخ، وله تخصص يعني جهود في السيرة النبوية، وله بعض الكتب.
2: جميل.
3: له كتاب ما شاع ولم يثبت السيرة النبوية.
2: جميل.
3: ولا شك أن التأثير يعني نذكر بعض عن مواقف حتى يعني من درسونا مثلا في الابتدائي ومن المتوسط، يعني جميع المراحل.
2: جميل.
3: نذكر المعلمين الذين لهم أثر.
2: جميل. الله يجزاك خير يا عبد الرحمن، وبارك الله فيك. شكرا جزيلا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا
4: بك أصبحنا.
1: تغطية
0: تغطية.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى هذه الزاوية في فقرة تغطيات. تعرف جمعية مشكات أبو إبراهيم؟
5: معروف بيشة.
2: أي نعم. حي الله بيشة وهل البيشة. معنا الآن الأستاذ سعود بن منصور الشمراني، نائب المدير التنفيذي لجمعية مشكاة. أستاذ سعود، السلام عليكم، أسعد الله صباحك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا كل خير.
2: يا مرحبا فيك. خلنا في البداية نأخذ نبذة عن جمعيتكم المباركة.
6: الله يبارك فيكم. وفي البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ثم نصلي ونسلم على نبي محمد، ونشكركم برنامج أصبحنا على إتاحة هذه الفرصة لجمعية مشكاة تحفيظ القرآن أن تكون معكم في هذا الصباح الجميل المشرق، وفي هذا اليوم الذي يعتبر يوما جميلا كذلك للمعلمين، فنسأل الله عز وجل يستعملنا وإياكم وإياهم في طاعته. مشكاة صراحة تتكلم عن نفسها، فهي من أقدم جمعيات تحفيظ القرآن في منطقة عسير، وبدأت حلقاتها في بيشة منذ عام 1387 الهجرة، تقريبا قبل 60 عاما أو أكثر. وكانت هدف هذه الجمعية في إنشائها تنشئة أجيال تقرأ القرآن وتحفظه وتعمل به وتتعلمه، جمعية تخدم الصغار والكبار الرجال والنساء، تكون في أو مقرها في مدينة بيشة محافظة بيشة التابعة لإمارة عسير، ولديها أكثر من 35 مسجدا تعتبر فيها حلقات تحفيظ القرآن، وتعتبر هذه المساجد هي كمجمعات لهذه الحلقات. ولديها كذلك ما يقارب 20 دارا نسائية تضم فيها أكثر من 300 حلقة في هذه الدور، وتجاوز عدد الطلاب في جمعية مشكاة ولله الحمد منه ما يقارب 6000 طالب وطالبة يقرؤون ويتعلمون يوميا كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: جميل، الله يبارك في جهودكم. يعني ما هي أبرز البرامج والمشاريع لجمعيتكم؟
6: صراحة الجمعية أخذت على عاتقها أن تبدأ في تعليم الطلاب منذ عمر 5 سنوات فأكثر، فمن 5 سنوات إلى 8 سنوات لديها برنامج يسمى برنامج التبيان، وهذا البرنامج يعنى بتعليم الناشئين هجاء الحروف من خلال كلمات القرآن الكريم. وفي هذه المرحلة يتعلم الطالب كلمات القرآن قراءة صحيحة، وطبعا نطقا وقراءة صحيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الكلمات والحروف كما هي موجودة ومرسومة في كتاب الله سبحانه وتعالى بالتشكيل بالحركات، حتى يتعلم الطالب أو يتعلم هذا النشأ القرآن الكريم منذ صغره. ثم يأتي بعدها حلقات البراعم، وهي حلقات طبعا في تخدم البنين والبنات سواء في برنامج التبيان أو في برنامج البراعم، يتعلمون فيها القرآن الكريم منذ سن مبكرة، يلتحق فيها في هذه الحلقات ما يقارب 300 طالب وطالبة في فصل تبيان أو في حلقات البراعم. ثم بعد ذلك تستمر العجلة وتسير في حلقات مشكاة إلى أن يصير هناك الطالب متقنا لهذه القراءة منذ صغره، فيدخل في الحلقات الاعتيادية ويدرس فيها ما يقارب عن 3000 طالب وطالبة في هذه الحلقات من سن 8 سنوات فأكثر. ويوجد لدينا ولله الحمد منه يعني في كبار السن، ويوجد لدينا أمهات ملتحقات في هذه البرامج، يوجد لدينا طلاب في الجامعة، كذلك يوجد لدينا الغير سعوديين ملتحقين بهذه الحلقات ولله الحمد والمنه.
2: ما شاء الله، الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. أخيرا يعني لمن يود أن يتواصل مع الجمعية ويكون يعني قريب منها ويود أن أيضا يساهم في عمل الجمعية، ما هي طرق التواصل؟
6: الله يبارك فيكم ونسأل الله عز وجل يستعملنا وياكم في طاعته. أنا ودي أعرج على مسألة بسيطة قبل التواصل، اللي هو أن الجمعية ولله الحمد منه تعنى بتعليم الأمهات كبيرات السن كتاب الله سبحانه وتعالى، ولدينا في الجمعية نماذج كثيرة جدا ولله الحمد منه لأمهات ختموا القرآن الكريم في أعمار 70 و80 و90 سنة ولله الحمد منه. هذه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة أعزها الله وحفظها ومكنها من أعدائها. ومن هذه الحلقات سميت حلقات الأمهات، حلقات الأمهات أطلقنا فيها حملة قبل أشهر قليلة لأكثر من 800 أم يلتحقون بهذه الحلقات. الجمعية في صدد إن شاء الله إكمال هذا يعني الحملة بإذن الله سبحانه وتعالى عن طريق الرابط الموجود في المتجر القرآني التابع لجمعية مشكاة. لطريقة التواصل لدينا الواتساب لمن أراد يعني أن يتواصل مع الجمعية لأخذ بعض الأشياء التي تخدم كتاب الله عز وجل لمن أراد المشاركة والمساهمة فيها. لدينا واتساب الجمعية وهو الرقم التالي 055-66-53-799. وكذلك عندنا الموقع الإلكتروني موجود في في في الروابط اللي من أراد زيارته والتعرف على برامج ومبادرات الجمعية في بيشة بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا لكم. سعود منصور الشمراني نائب المدير التنفيذي لجمعية مشكاة بمحافظة بيشة، شكرا جزيلا لك.
6: جزاك الله خير، الله يحفظك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مهنة التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. والحقيقة أن المشاركين يعني والإخوة المستمعين لهم مشاركات مميزة عبر المنصات المختلفة، ومن أبرز هذه منصة إكس. معكم مشاركة
2: فيه هذا المستمع فهد البر من صبية، يقول شكرا لإذاعة القرآن على طرح هذا الموضوع، يقول بهذه المناسبة يقول أرسلوا لنا هدايا من إذاعة القرآن لكل معلم ومعلمة. عندك شيء أبو؟
5: هم عدد الآن 500 ألف معلم.
2: أي نعم،
5: يعني لو
2: هو من صبية فشجرة البن هذه
5: خلاص مرة يأخذ كيلو. شوف الدائر بني مالك.
2: شكرا لفهد البر، الله يعطيك العافية. عندك
5: إيه هذه مشاركة، يقول في إحدى الأخوات أو يقول أو تقول في الصف الثالث ابتدائي كانت الأستاذة معلقة أسماء الله الحسنى 99 اسم، وكل صباح نردد منها 5 أسماء، كل أسبوع مجموعة جديدة، إلى أن حفظت معها 99 اسما من أسماء الله جل وعلا، جزاها الله خير. وكل أستاذة اسمها نوال الأحيوي. شكرا لك يا أختي، الله يعطيك العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فشكر الله لهذه المعلمة وبارك الله فيها وكثر الله من أمثالها.
2: من المشاركات التي وصلت، عبد الرحمن الحمد يقول معلم القرآن له فضل كبير، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه من العلوم التي تبقى أثرها وأجرها الكبير، أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. شكرا جزيلا عبد الرحمن.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
7: دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته، كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفى المعلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
5: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز 8. بسم الله الرحمن الرحيم. برئاسة المملكة انعقاد اجتماع لجنة الشؤون النقدية في صندوق النقد الدولي.
2: انطلاق النسخة الثانية من ملتقى المسؤولية الاجتماعية الدولي في الرياض.
5: انطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي بمشاركة 120 مشاركا في المدينة.
2: المملكة تحتفي بيوم المعلم تقديرا لعطاء المعلمين والمعلمات وسمو رسالتهم.
5: تعليم المدينة المنورة يعلن بدء التسجيل في الرياض الأطفال للمستوى الثاني.
2: مركز الملك سلمان يسلم 10 سيارات إسعاف مجهزة لوزارة الصحة السورية.
5: أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حقائب إيوائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن.
2: الشؤون الإسلامية تقيم مؤتمر آسيان في كمبوديا بمشاركة نخبة من العلماء.
5: عربيا ودوليا القوات اليمنية تنفذ أكثر من 1100 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات.
2: انفجارات قرب ناقلة جنوب مدينة المخا اليمنية دون تسجيل أي أضرار.
5: وختاما استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.
2: ختام الموجز، شكرا لطيب متابعتكم، ورحلتنا الأثيرية في اللهم بك أصبحنا مستمرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
10: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
10: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
10: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
10: هدى للناس.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة الطيبة والصوت الندي بصوت القارئ عبد العزيز سحيم، وهو ما شاء الله من قراء الجزائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعلنا وإياه من أهل القرآن.
3: اللهم أمين. صوت جميل ما شاء الله تبارك الله، وفقه الله.
2: آمين.
3: ونحن معكم أيها الكرام في هذه الحلقة، والحديث مستمر عن مهنة المعلم التي تصادف اليوم العالمي للمعلم. كثير من المشاركات تدعو للمعلمين، كل يذكر معلمه الذي صنع بصمة فيه ويذكره بخير ودعاء. عندك مشاركات؟
2: إيه، هذا واحد يقول: تعلم معلمي من معلم علمه، معلم تعلم من معلم عالم مضى.
3: عدها.
2: يقول: ما تعلمته من معلمي أنا أعلمه الآن لمن سيكون معلما يعلم معلما قادما في المستقبل بإذن الحكيم العليم. محبكم المتعلم والذي سيكون معلم، بكر أحمد وداع. قلت عيدها. جزاك الله خير. شكرا لك يا بكر.
3: جزاك الله خير. غيمة عطاء تقول: شكرا لمن كان له بصمة وأثرا في قلوبنا وحياتنا، شكرا لمن علموني وأحسنوا تربيتي، شكرا ودعاء لمعلمي الأول أبي وأمي شفاهم الله وجزاهما عنا خيرا، وأيضا شكرا لمعلماتي وشيخاتي، وإن كثر المعلمون فمعلم القرآن له ود في القلب يختلف وأثر طيب في النفس باقي. شكرا لك أختنا الكريمة.
2: عبد العزيز قيرن يقول: المعلم نور يهدي العقول وشمس تزيل الظلم والجهل، يبذل الجهد بلا ملل ويغرس في القلوب الأمل، ليصنع جيلا يبني المجد ويمشي بثبات نحو الغد، يعطي بلا جزاء ولا من ويبقى أثره الجميل في كل زمن. شكرا لك يا عبد العزيز المقيرن، الله يعطيك العافية.
3: معنا من جدة بندر، يا مرحبا.
4: يا هلا وسهلا. أول شيء هذا المعلم له مكانة كبيرة جدا.
2: حلوة نبرتك يا بندر، أقول نبرة صوتك حلوة
3: إذاعية.
4: يعطيك العافية. شكرا لكل معلم، شكرا لكل أب ولكل أم علمونا، ومن بداية من نعومة أظفارنا إلى أن صرنا إلى ما صرنا إليه آباء نعلم أبناءنا. شكرا لكل معلم علمونا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعجز اللسان عن شكرهم بصراحة. الحمد لله أن في هذه الدولة تعليم مجاني. الواجب علينا احترام معلمينا، احترام آبائنا، تقديم الدعاء الصالح لهم، ولا يعجز يعني صراحة لا أستطيع أن أصف المشاعر هذه.
3: جميل، وصلت كلماتك يا بندر، الله يجزاك خير
4: العافية.
3: شكرا لك، بارك الله فيك.
2: شكرا يا بندر، الله يجزاك خير. طبعا دائما يعني تنقل أبيات أحمد شوقي رحمه الله، وهذه نقلها أخونا محمد المواش، وهي أبيات مشهورة معروفة: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. شكرا لك يا محمد المواش وجزاك الله خيرا.
3: نعم.
2: يا مرحبا يا صالح، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. معك صالح الشمالي من الكريدي.
2: ونعم والله، حياك الله استاذ صالح. يا مرحبا.
5: الله يحييك. أنا الحقيقة يعني شهادتي مجروحة في المعلمين، لأني أنا واحد منهم. لي نصيحة فقط لكل معلم عندما يضع يده رجله في أول خطوة في التعليم، سواء يعني كمعلم أو يعني ك يعني معلم أجيال أن يخلص النية لله عز وجل أنه يكون يعني معلم للناس خير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ذلك. شكرا لكم،
2: الله يجزاك خير سيد صالح، بارك فيك على هذه المشاركة الجميلة. وفعلا يعني هو دائما أطلع مال على النية، ومن صلحت نيته فليبشر بالخير. يعني هو دائما أحيانا سبحان الله إذا صلحت النية تتكاثر الأجور من حيث لا يشعر الإنسان. يعني من يوم يخرج الإنسان من بيته الآن وركب سيارته وشغل الموتر وهو الآن محتسب الأجر، أو شيء أنه يعني يكد على عياله ويعف نفسه ويعف عياله، ربما يعف والديه، هذا نية عظيمة. ثم لا يذهب يعلم هؤلاء الأجيال ويحتسب الأجر في تعليمهم، أيضا هذه مهنة ونية عظيمة، يعني ينال بسببها الأجر العظيم. وأيضا إذا سبحان الله صلحت نيته أصبح يصبر حتى على تعب يعني التعليم، وعلى أحيانا ربما بعض الطلاب يحتاج لنوع من العناية والتفهيم والترديد، وربما بعضهم يكون شوي غثيث وبعضهم يكون سلوكه لك عليه، مثل أيضا المعلم ذكرته أبو ركان، يعني ذاك الذي يهتم بالبعض الطلاب اللي
3: متعثرين
2: يعني متعثرين يعني ما أحيانا يكون عنده سلوك شيء، ولا عنده ضعف فهم، ولا عنده مستوى ضعيف، ولا عنده أيضا مشاكل اجتماعية، يهتم فيهم ويحتسب الأجر. والله أنهم يعني ما شاء الله يحصدون أجر من يوم يطلعون إلينا، إن شاء الله يعودون إلى بيوتهم وهم في خير وأجر وتوفيق. فجزاك الله خير أستاذ صالح من البكيرية.
3: جزاه الله خير. هذه من إحدى الأخوات تقول: معلمة الصفوف الأولية، ذكرت اسمها أستاذة نور القحطاني في مدرسة الابتدائية، تقول: ونعم المعلمة، كانت تشرح بشغف وحب، وأسست الطالبات تأسيس ممتاز لمادة لغتي، كان ذلك وقت جائحة الكورونا وعن بعد، ولكن المخرجات كانت ممتازة من قراءة وكتابة حتى الآن وفقها الله. يعني شوف اللي يخلص ويبذل، شوف شلون يعني يبقى ذكره، يعني صحيح. يبقى إذا بقي الأثر بقي ذكر الإنسان، وهذا يعني مثل هذا الذي يذكر، هذا هو ما

0: أبيات ابن الوردي.
1: محمد العمودي يقول: كلمات سمعناها من معلمينا كانت لها الأثر البالغ، فيا أيها المعلمون الأفاضل ليكن منهجكم التحفيز والتشجيع، فرب كلمة منك وهذا الطالب ينظر إليك نظرة إعزاز وإكبار قد تغير مسار أحدهم وتنير طريقه ويبقى أثرها طيلة حياته، فينجح وتفلح أنت.
0: أنا أقول من الأشياء اللي ينبغي نتحلى بحقيقة المعلم الصبر، ولأن أحيانا فعلا يعني يمكن أنا جربت فترة بسيطة وأنت كذلك جربت التعليم، وكثير من الناس يعني يمكن جربوا تعليم سواء في مدارس أهلية أو في تعليم عام يعني، أو حتى أنا أذكر مثلا رحت كنت أروح مع إبراهيم مثلا في صف أولى ابتدائي في الأسبوع الأول، فيعني صراحة يحتاج إلى صبر رباطة جأش وتحمل وحلم. يعني الصغار ذولي خاصة اللي توها جاي ما هو مستوعب أنه الآن في مدرسة يحتاج انضباط ويحتاج أدب، لا يلعب وينطط ويسولف متى ما بغى لكن أيضا اللي هو موضوع التشجيع والتحفيز تفضل قبل شوي، ينبغي للمعلم أنه يصبر ولا يقول كلمات سيئة، لأن أحيانا بعض الكلمات تهدم. يعني فعلا يعني أحيانا لو قال كلمة مثلا لأحد الطلاب وهو صغير وهو يرى هذا المعلم رمز في التعليم وفي العلم وقدوة له، ثم قال والله فلان اسمع مثلا يقولها فلان هذا ثور مثلا يعني فهمه لك عليه، في الغالب خلاص يقفل مخه ويقول أنا أصلا فعلا ثور وش لي وش التعليم، أو يقول والله فلان يعني أي كلمة سيئة ممكن تهدم مستقبله، في يكون يعني ربما على هذا المعلم وزرها الله يعافينا وياكم. أيضا والعكس يعني ربما يكون قليل الفهم لكن فلان ترى سبحان الله يحتاج بس شوي تركيز فهمه ما شاء الله، وفعلا يصدق ويبدأ يفهم ويبدأ يتعلم بشكل جيد.
1: فعلا ممكن حتى الموضوع يتأكد إذا كان المدرس يدرس الصفوف الابتدائية بداية المراحل، يعني الطفل الصغير ذاكرته يعني قوية، وفي هذه المرحلة يمكن ما يتلقاه يصعب أنه ينساه، فتخيل أنك تجرحه في كلمة أو مثلا يعني تذكر له كلمة محبطة أو كذا وهذه الكلمة تنحفر في ذاكرته، فيعني ربما أنك أن تلقيها ما يعني لا تلقي لها بالا لكنها تبقى في نفسه وربما تحدث تأثير سيء عليه، يعني قد يبقى يعني وزرها عليك.
0: معنا مسفر.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياك الله يا مسفر، يا مرحبا.
2: أسعد الله أوقاتكم كل خير.
1: يا مرحبا وصباحك بكل خير.
2: الله يعافيك. الحقيقة المعلم هو الشمعة اللي تحترق وتنير دروب الأجيال، هو أساس بناء العقول. المعلم المتميز الذي لا يصل هو لا عفوا هو لا يوصل المعرفة فقط، هو أيضا يصنع من طلابه ثقة ويلهمهم تحقيق أحلامهم. فأنا أقول شكرا لكل معلم، شكرا لكل معلم تعلمنا منذ الصغر، شكرا لكل معلم ما زال يعلم أجيالنا وأبنائنا. الحقيقة يبذلون جهود عظيمة، مع أن التعليم في جيلنا سابق يختلف عن التعليم في جيلنا حالي. في الجيل السابق كان الواحد يشيل معه ما شاء الله كانوا يلعب حديد 10 كيلو أقل شيء من الكتب، الآن اللهم لك الحمد مع التطور مع التقنية صار كل شيء إلكتروني والتقنية الرقمية، صار في جهد أكثر على المعلم من ناحية البحث من ناحية التطوير من ناحية الإبداع للطلاب. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يجعلهم قادة مهتدين وأن يصلح بهم أجيالنا يا رب.
1: اللهم أمين. الله يجزاك خير يا مسفر على هذه الكلمات. أنت في التعليم أو في غير التعليم يا مسفر؟
2: لا للأسف حتى المرحلة الجامعية لم أكملها، ولكن ممارسة الحياة والاختلاط بالناس اللهم لك الحمد يعني يثري للشخص ويضيف لها خبرات جيدة.
0: سبحان الله. لا معلش قطوع لك بركة، أنا والله وأنت تكلم توقعتك معلم لغة عربية ما شاء الله من ضبطك للغة، أنت درستها يعني بشكل شخصي أو شيء؟
2: والله أكون أصدقك القول، كانت المادة المحببة لدي مادة الرياضيات بسبب معلمها، مع أن مادة الرياضيات كانوا أغلب المعلمين أو الطلاب يكرهونها. فالمعلم له دور كبير جدا في الترغيب أو الترهيب للطلاب.
1: أي نعم. طب مسفر هل تذكر مثلا يعني هل بقي من ممن علمك يعني معلم بقي في ذاكرتك وتذكره بخير إلى الآن؟
2: والله هم اثنين، في واحد أذكره بخير وواحد أقول الله يستر عليه، أول كنت أضيع عليها الحين أقول الله يستر عليه ويسامحه. المعلم اللي أذكره بالخير كان معلم الرياضيات، وكنا في المرحلة الابتدائية كانت عشقنا وعشق أي طالب في المرحلة الابتدائية لما يقول يلا ألبسوا رياضة عندكم حصة رياضة أو عندكم

0: اليوم المعلم ما جاب لنا زلكم رياضة. كانت مكافأة المعلم أو مدرس الرياضيات لنا أن قسمنا مجموعات، أي مجموعة تجتهد راح يكون لهم حصة خاصة لهم بالرياضة مفتوحة لهم. فكان دوره وطريقة إيصال المعلومة وضربة للأمثلة بما يحاكي واقع معيشتنا. طبعا أنا كنت دارس في قرية وليس في مدينة، فاختياره للأمثلة للشرح كان له أثر فعلا لإيصال المعلومة.
1: جميل، الله يوفقك يا مسفر ويسعدك ويبارك فيك.
0: اللهم
1: طيب عمي. المعلم الثاني اللي كنت تدعي عليه يعني كان بدون ما تقول اسمه.
0: هو شوف أنا أخطأت خطأ، ولكن خطأ طفل من المفترض في المرحلة العمرية هذه أنه ما يصل إلى هذه العقوب. فالعقوب اللي حصل تعرف كان في ما مضى في نهاية الفترة الدراسية ما قبل الامتحانات، كنا نطوي الصحائف أو اللوحات اللي كانت تعلق على الجدار داخل الفصل، فكنا نطويها ونحطها خلف الباب.
1: أيه؟
0: أنا كنت في المرحلة الرابعة الابتدائي، كان عمري 10 سنوات وقتها. بعد صلاة الظهيرة، أنا طويل شوي لعلي كنت أول واحد دخلت الفصل، فلقفت مني أخذت كذا صحيفة وجيت على الطاولة الأولى، وأي طالب يدخل كنت أعطيه على رأسه بالصحيفة، مع أني ما كنت مشاغب ولكن هي كانت مزحة. فلعل أحد الضربات الرأس كان مرتفع فوق يعني شوي، يعني لو هو معلم التاريخ الله يذكره ويذكره الله يستر عليه.
1: أنا سقعت المعلم دالحين.
0: بالضبط، اللي أذكره أنه شلني مع صدري وأنا فوق الطاولة. طبعا من قوة الضرب أنا تقولت لا إراديا على نفسي. ما كان شعور جيد طبعا في الوقت، يعني خلينا نقول في جيل 1980 أو 90، في التسعينات تقريبا كانوا مدرسين السعوديين كلها قليلة جدا. فانتقم لي والدي في اليوم الثاني، ولكن الحمد لله يعني طفح الكيل في اليوم الأول، في اليوم التالي رجع الكيل.
1: الله يحفظك يا مسفر. طبعا احنا خلينا ناخذ ونعطي معك، لأن ما شاء الله نبرة صوتك جميلة ومتحدث جيد ما شاء الله. الله يوفقك يا مسفر، الله يسعدك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة والصوت الندي للقارئ إبراهيم المجيدي، جزاه الله خيرا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ونحن طبعا يعني نتحدث اليوم عن يوم المعلم أو اليوم العالمي للمعلم، وهو دائما يصادف في اليوم الخامس من شهر أكتوبر من كل عام. وهناك مجموعة من المشاركات التي بعث بها الإخوة عبر وسائل التواصل وعبر كذلك منصة إكس. معك مشاركة؟
2: نعم. محمد المواش يذكرنا ب يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكبر محفز لهذه المهنة العظيمة. يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أخرجه الترمذي. ويعني يعني هذا من يعني لو ما ورد في يعني شرف هذه المهنة وفضلها إلا هذا الحديث، فهو يعني حديث عظيم يتحدث عن هذه المهنة العظيمة التي حقيقة هنيئا لكل من كان في سلك التعليم ويعني يعمل بجهد وبنية صالحة من أجل غرس خير يغرسه في أجيال هذه الأمة.
3: والتعليم هو مهنة العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاشتغال الإنسان بالتعليم، أنت أشرت قبل شوي بركان شرط لطيفة الحقيقة، قلت يعني ممكن الإنسان سواء يكون معلما في المدارس والمعاهد والجامعات، ممكن تكون معلم في حلقة تحفيظ القرآن مثلا، ممكن تكون معلم عبر وسائل التواصل. يعني لو بعض نشوف الآن بعض ما شاء الله بعض الإخوة مثلا يجعل له حساب يعلم من خلال اللغة العربية، يعطي دروس صحيح. مثلا في اللغة، في الفقه، في أي مجال من المجالات التي يحتاجها الناس. فيعني الحمد لله مجالات التعليم ليست محصورة، هؤلاء هم يعني المعنيون بالدرجة الأولى للمعلم والمعلمات جزاهم الله خير، لكن الإنسان يستطيع أن يشارك في هذا الميدان العظيم وهذا الخير الكبير والكثير ويكون أحد ورثة الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت. يعني تخيل أنك بس تكون تصحح تلاوة، أحيانا سورة الفاتحة تخصص أن والله صحح سورة الفاتحة، وتعرف سورة الفاتحة يعني ركن من أركان الصلاة، وأحيانا يقع فيها أخطاء تغير المعنى، فأنت تصحح لهؤلاء. فأي أجر عظيم ممكن أن يناله الإنسان. أذكر كان تحتاج إلى يعني مراجعة قصة تظن زويدة زوجة هارون الرشيد، وهي كانت من المنفقات المعطيات المعروفة لها مثلا عين زبيدة وكذا. فلما ماتت رؤيت في المنام، فقام فعل الله، قالت: نفعني آيات كنت أعلمها لبعض العجائز أو بعض النساء أكثر ما نفعني في الآخرة. فأنت ما تدري وش الله ينفعك به، يعني دائما لا تحقر معروف ولا تحقر أيضا شر. ربنا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
2: شر يره. وترى يعني في إبراهيم التطبيقات، بعض التطبيقات والتقنية الآن ساعدت أنك مثل ما تفضلت أنك يعني تعلم، وأنك يكون لك في هذا المجال حتى لو لم تكن في مهنة التعليم. يعني مثلا عندك بعض التطبيقات في القرآن الكريم مثل تطبيق القرآن المباشر، يعني تطبيق جميل جدا وعلى مدى 24 ساعة، ويعطيك الوقت اللي أنت يعني متفرغ فيه وتستطيع أنك تعلم. مجرد فقط أنك تفتح التطبيق يأتي إليك المتعلم مباشرة وتقبل، ويبدأ يعرض مثلا تلاوته عليك أو أنه يسمع. وهذا يعني وانت جالس في بيتك والوقت اللي يناسبك أنت. فالفرص الآن يعني متاحة إلى أن تكون في تنال خيرية المعلم وخيرية أيضا تعليم القرآن.
3: أيضا المشاركات التي بعث بها بعض الإخوة، يقول: طال عمرك، من أجمل الكلمات التي بقيت في ذاكرتي من أحد معلمية: لا تخف من الخطأ، فكل خطأ تتعلم منه يجعلك أقرب إلى النجاح. كانت هذه العبارة تمنحني الثقة كلما واجهت صعوبة، وتعلمت منها أن الفشل ليس نهاية الطريق، والخطوة في طريق التعلم والنجاح. شكرا لك يا سلطان الزنبقي.
2: هذه الأبيات أوردها سميح اليافعي، يقول: إن المعلم للشعوب حياتها ودليلها وعطاؤها المتفاني، فإذا سألت عن الشعوب فلا تسل عن غير هاديها فذاك الباني. شكرا لسميح اليافعي على هذه المشاركة.
3: أيضا هذه يقول: كلمات سمعناها من معلمين كان لها الأثر البالغ، فيا أيها المعلمون الأفاضل يكن منهجكم التحفيز والتشجيع، فرب كلمة منك وهذا الطالب ينظر إليك نظرة إعزاز وإكبار. شكرا لك يا محمد العمود، الله يعطيك العافية.
2: شكرا لمحمد، وشكرا لكل الإخوة والأخوات الذين حقيقة يعني أتحفون بهذه المشاركات الجميلة، وشكرا لكل الإخوة الذين اتصلوا وعبروا عن يعني شعورهم ومشاعرهم تجاه هذا المعلم وهذه الدعوات التي نقرأها لكل من يدعو لمعلمه الذي صنع به الأثر في كل خير. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام.
3: إن شاء الله نلتقيكم غدا في حلقة جديدة وأنتم على خير مستمعينا الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى نلتقى بكم في حلقة الغد وأنتم على خير إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.

0: ثواب الأذكار. قول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة عند لبس الثوب. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. ثواب الأذكار.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن محمد باحاج من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن محمد باحاج من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل، وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. قوله: قذرني الناس، كرهوا مخالطتي من أجل البرص. وقوله: عشراء، أتى على حملها عشرة أشهر. وقوله: شاة والدة حاملة. وقوله: فأنتج هذان، أي صاحب الإبل والبقر. وقوله: وولد هذا، أي صاحب الشاة. وقوله: الحبال، أسباب طلب الرزق. وقوله: أتبلغ عليه، أتوصل به إلى مرادي. وقوله: الحقوق كثيرة، حقوق المال كثيرة علي ولم أقدر على أدائها. وقوله: كابرا عن كابر، كبيرا عن كبير في العز والشرف. وقوله: لا أجهدك، لا أشق عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. قوله فأرصد أقعد، وقوله مدرجته طريقه، وقوله تربها تقوم بإصلاحها وإتمامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. قوله بفلاه مفازة وقفر، وقوله حرة: الحرة أرض ملسة فيها حجارة سود. وقوله شرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. وقوله بمسحاته: المسحات مجرفة رأسها من حديد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسلسل هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بترحيب ضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله سليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أسأل عن تفسير قول الحق جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية في سورة صاد، يقول الله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ينكر أن يسوي بين أهل الإيمان والصلاح وبين أهل الكفر والفساد، أو أن يجعل المتقين الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه أنهم كالفجار الذين عصوه وتجاوزوا حدوده، فإن هذا لا يليق بحكمة الله وعدله سبحانه. وقد جاءت هذه الآية بعد قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فبين سبحانه أنه خلق هذا الكون لم يكن أنه قد خلقه عبثا ولا باطلا، وإنما خلق الله الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته وابتلاؤهم. ولذلك على المسلم أن يتأمل هذه الآيات في قوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أي هل يليق بحكمة الله وعدله أن تكون نهاية المؤمن المطيع كنهاية المفسد العاصي؟ والجواب: لا، لا يستويان عند الله. ثم في قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع ما بين الإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان الصحيح تظهر آثاره على عمل الإنسان فيؤدي ما أمر الله به ويترك ما نهاه عنه. ثم في قوله: كالمفسدين في الأرض، يدخل فيه كل من أفسد في الأرض سواء بالكفر أو المعاصي أو الظلم أو الاعتداء على حقوق العباد، فالمعاصي كلها من أسباب الفساد في الأرض. ثم قال سبحانه، وهو في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وفي هذه الآية قال سبحانه: أم نجعل المتقين كالفجار. والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأما الفجار فهم الذين خرجوا عن طاعة الله وارتكبوا معاصيه. والآية تدل دلالة ظاهرة على إثبات البعث والجزاء، لأننا نرى في الدنيا أن المؤمن قد يبتلى، وربما عاش بعض أهل الظلم والفساد في سعة من العيش، فلو انتهى الأمر بالموت ولم يكن بعده بعث ولا حساب لاستوى المحسن والمسيء، وهذا ينافي عدل الله وحكمته، ولذلك لابد من دار أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولهذا جاء المعنى في آيات كثيرة في قوله سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وفي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالآية فيها تسلية للمؤمن، فإن رأى أهل الفساد في نعمة وسعة فلا يظن أنهم أفضل عند الله، ولا يظن أن الله قد سوى بينهم وبين أهل الطاعة، فإن العبرة بالعاقبة وبالجزاء عند الله سبحانه. وأيضا في هذه الآية تحذير للعاصي والمفسد من أن يظن أن ذنوبه وفساده لا عاقبة لهما، فإن الله سبحانه لا يضيع عمل عامل، وسيجازي كل إنسان بما عمل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنها أي هذه الآية قد بين الله فيها سبحانه ما جاء فيها من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عدله، فهو لم يخلق الناس عبثا، ولا يسوي بين المؤمن والمفسد، ولا بين المتقي والفاجر، وإنما يجازي كل واحد بحسب إيمانه وعمله، ويظهر تمام هذا العدل يوم القيامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: هل يجوز البكاء على المتوفى وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، يجوز البكاء على الميت، البكاء بدمع العين وحزن القلب لا حرج فيه، وهذا لا ينافي الصبر والاحتساب، فإن الحزن على فراق الميت أمر جبلي وأمر طبيعي، وقد وقع من نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما المحرم هو التسخط على قضاء الله، وكذلك النياحة، وكذلك رفع الصوت بالجزع ولطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك من أفعال الجاهلية. والواجب على المسلم عند المصيبة أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال أيضا سبحانه في كتابه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالصبر هنا لا يعني ألا يحزن الإنسان أو ألا تدمع عينه، وإنما الصبر أن يحبس نفسه عن التسخط، ولسانه عن الكلام المحرم، وجوارحه عن الأفعال المحرمة. وقد دلت السنة أيضا على جواز البكاء بدمع العين، فجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، أو كما جاء في الحديث، وقال: إن بك لمحزنون، أي بابنه إبراهيم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث. وأيضا هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه تدمع عينه وهو عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس إيمانا وصبرا ورضا بقضاء الله، فقد بكى عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عند موت ابنه، فدل ذلك على أن مجرد الحزن ودمع العين أنه لا ينافي الصبر ولا الرضا بقضاء الله. كذلك أيضا لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو في مرضه بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بكى الناس لبكائه فقال عليه الصلاة والسلام

0: النبي عليه الصلاة والسلام لابنته وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، قال فلتصبر ولتحتسب. وأما النياحة وما يصاحبها من أفعال الجاهلية فهي محرمة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومعنى لطم الخدود ضرب الوجه عند المصيبة جزعا وتسخطا، وشق الجيوب هو شق الثياب وهذا يكون من شدة الجزع، ودعوى الجاهلية ما كان يقوله أهل الجاهلية عند المصائب من الندب والنياحة والتسخط ورفع الصوت. وأيضا جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما ذكر هو عن نفسه وبين ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عندما قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وهذا أيضا الحديث في الصحيحين. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها بسبب المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها، وكل ذلك من صور الجزع المحرم. وأما ما يتعلق فإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، كما جاء في الصحيحين. وليس المراد بذلك أن الميت يعذب بمجرد دموع أهله وحزنهم عليه، لأن النبي كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام بين في قوله: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. وإنما المراد بالبكاء هنا ما كان معه نياحة وندب وتسخط، ولذلك حمل هذا الحديث أهل يعني جمع من أهل العلم على من كان النوح من طريقته وسنته، أو أنه أوصى أهله بالنياحة عليه، أو علم أنهم ينوحون عليه فلم ينهاهم مع قدرته على ذلك ولم يبين لهم. ولذلك لما بوب الإمام البخاري قال: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. فهذا يوضح هذا الأمر، فلا يجوز أن يفهم من الحديث أن الإنسان يحمل ذنب غيره من غير تسبب منه، فإن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة تقول: أحرمت مع ولدي قبل 10 سنوات للعمرة لكنه استفرغ ولم يكملها، فهل عليه شيء في عمرته القادمة وجزاكم الله خيرا؟
0: هذه المسألة يعني فيها تفصيل بحسب عمر الولد، وهي ذكرت أن عمره 10 سنوات، فإذا كان قد نوى الدخول في العمرة وأحرم بها فإنه يلزمه إتمامها ولا يخرج من الإحرام بمجرد التعب أو الاستفراغ، ولا بخلع ملابس الإحرام أو الرجوع إلى بلده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في الحج أو العمرة لزمه إتمامها ولو كان تطوعا، لأن الحج والعمرة يختلفان عن سائر النوافل في هذا الباب. والاستفراغ في نفسه لا يبطل العمرة ولا يفسد الإحرام، وإنما كان الواجب أن ينتظر حتى يزول عنه التعب ثم يكمل عمرته. ولذلك المسلم عليه أن يتنبه إلى ما جاء في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالولد عمره 10 سنوات، فهل هو قد بلغ أم لا؟ فبعض الناس يقول

0: عشر سنوات أنه لم يبلغ؟ نقول لا، هناك من يبلغ ولو بعشر سنوات. فنقول لو كان الولد بالغا وقد أحرم بالعمرة قبل عشر سنوات ولم يكملها، فالأصل أنه يكمل العمرة الأولى ولا يبدأ عمرة جديدة، ولا يبدأ عمرة جديدة. أما ما يتعلق بأن هذا الولد إذا لم يبلغ، فنقول فإحرام الصبي بالحج والعمرة هو إحرام صحيح، ويكتب له أجر النسك، ويكتب لوليه أجر ما يقوم به من تعليمه وإعانته، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. ولكن أهل العلم اختلفوا هل يلزم الصبي إتمام الحج أو العمرة إذا شرع فيهما، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يلزمه الإتمام كما يلزم البالغ لعموم قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف، وهذا هو ما اختلف فيه. حتى بعض أهل العلم قد اختلفوا في ما يتعلق بحكم الصبي، فهذا ما ذكرناه هو القول الأول، أن ذهب بعضهم إلى أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك، وذهب بعض أهل العلم بأنه عليه أن يتم نسكه. ولكن نقول أن الأحوط هو الذي نراه في هذه المسألة، خصوصا إذا كان الأب هو الذي أدخل ولده في العمرة وأحرم به، فعلى هذا إذا كان الولد قد أحرم بالعمرة إحراما صحيحا ثم تركها للتعب والاستفراغ، فيكمل عمرته الأولى عند ذهابه إلى مكة، ثم إن أراد بعد ذلك عمرة جديدة فله ذلك. فهذا أمر. لكن لو أنه هذا الأب مع أولاده أو هذه الأم مع ولدها، فإذا كان قد قال عند إحرامه فإن محلي حيث حبستني، ثم حصل له هذا المرض والاستفراغ ومنعه من إتمام العمرة، فهو قد اشترط، فإنه يتحلل عند حصول المانع في هذه الحالة. ولذلك كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وكانت شاكية حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. ولذلك أؤكد أن مجرد الاستفراغ أو التعب العارض الذي يمكن معه الانتظار ثم إكمال العمرة، فلا يكون بمجرد أن حصل له هذا الاستفراغ أنه يترك العمرة وينصرف، وهذا لا شك أنه يحصل في هذا الزمن للبعض، مجرد أنه يحصل له أي عارض فإنه يترك العمرة ويتحلل من نفسه ولا يعلم أن هذا الفعل أنه قد أخطأ فيه. وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فعلى المسلم أن يتقي الله إذا دخل خاصة في هذا النسك سواء في العمرة أو في الحج. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
1: تدبر
2: تدبر.

0: ذنبا.
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
0: تأمل هذه الآية.

0: قلوبكم.
1: إنها آية واضحة في بيان معيار المحبة والاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يزايد على هذه المحبة بفعل ما لم يشرع، فضلا عن الابتداع في دينه بدعوى المحبة. وأشد من ذلك أن يغلب الأمر فيوصف من لم يوافق المبتدع على بدعته بأن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة.
2: تدبر
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر
2: من منبر الحرمين.
3: عباد الله، اتقوا الله عز وجل وكونوا منه على وجل، ولا تغتروا بطول الأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها دار زوال وفناء وفتنة وابتلاء، والآخرة هي دار الخلود والجزاء. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معاشر المسلمين، الإيمان مصدر كرامة الإنسان، وأعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
2: من منبر الحرمين
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.

يا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتلي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء ثان من لقاءات تفسير سورة الأحزاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. تتحدث الآيات عن نصر الله لنبيه في غزوة الأحزاب الخندق وفي بني قريظة رغم شدة الظروف من تكالب الأعداء وكثرتهم ومن شدة البرد والجوع وقلة المسلمين. ففي الآيات مشروعية التذكير بنعم الله العامة والخاصة ليشكر الله عليها، فجاءت جنود أهل الحجاز من فوقهم وجنود أهل نجد من تحتهم حيث تعاهدوا على القضاء على الإسلام وأهله وما لأهم اليهود من داخل المدينة، وكان نفر من اليهود قد ألبوا الناس وواعدوهم بنصرهم فخرجوا لقريش ثم لغطفان وغيرهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بحفر الخندق حماية للمدينة وأهلها منهم. وفي هذا مشروعية بذل الأسباب لحماية المسلمين من كل ما قد يضر بهم. وفي الآيات نصر الله وتأييده لنبيه ولمن سار على طريقته، وفيها وجوب حسن الظن بالله تعالى، وفيها الترغيب في الصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى أذى الخلق مع بذل الأسباب لإزالة ذلك، وفيها وجوب تصديق وعد الله تعالى، وفيها تحريم الفرار من الزحف، وفيها تحريم الاعتذار عن فعل الواجب بالأعذار الكاذبة، وفيها وجوب الوفاء بعهد الله تعالى، وفيها تحريم تخذيل الجيش عن قتال العدو، وفيها تحريم التعرض لأهل الطاعة بالقدح والسب، وفيها أن النفاق قد يرد على الإنسان بعد الإيمان، وفيها جواز حكاية كلام أهل النفاق والشك على جهة القدح فيهم والتشكيك في كلامهم وبيان ضلاله، وفيها أن الأسباب لا تغني عن قدر الله، لكن العبد مأمور بفعل النافع منها غير المخالف للشرع، وفيها فضيلة بذل النفس والمال في سبيل الله تعالى والمعاونة على الطاعة، كما في حفر الخندق، وفيها التزهيد في البداوة وعيش الصحراء. ثم قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. ففي هذه الآيات حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الأصل مساواة الأمة لنبيها في الأحكام الشرعية، وفيها مشاركة الإمام لرعيته في أعمال الخير وأعمال الجهاد، وفيها الترغيب في الصبر كما صبر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بإحسان النية في الأعمال، بأن يقصد المرء بأعماله وجه الله والدار الآخرة، وفيها الترغيب في الإكثار من ذكر الله بالقلب واللسان. وقد استدل أبو حنيفة ومالك بالآية على أن الأفعال النبوية العبادية تدل على الوجوب، وقال الشافعي وأحمد: هي على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر أصحابه على ترك هذه الأعمال. أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية فتدل على الإباحة، ولا يشرع للإنسان أن يقتدي به فيها لوجوب الموافقة في النية، فلا يكون مقتديا من نوى العبادة بأفعال العادة. وفيها النهي عن الاقتداء بمن خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة السيئة. وفيها فضيلة التصديق بوعد الله تعالى، وفضيلة الانقياد لأمره، وفيها الصدق في العهود والمواثيق، ومن ذلك العهد مع الله تعالى، وفيها الاستمرار على الطاعات حتى الممات. وفي الآيات أن الله هو الغالب، فما غالبه أحد إلا غلب الله جل وعلا، ومن نصره الله فهو الغالب لا محالة. وفيها تحريم معاونة المحاربين للإسلام وأهله، تحريم مساعدة المحتلين الكافرين بأي نوع من أنواع المظاهرة والمساعدة، وفيها جواز قتل الإمام للغادرين الناقضين للعهود من الكافرين، وفيها استيلاء المسلمين على أراضي المحاربين من الأعداء وديارهم وأموالهم. وكما في هذه الآيات من الفوائد أيضا تحريم مساعدة المؤمن لمن يفعل معصية من المعاصي ليتمكن بمساعدته من فعل معصيته. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه صلاحا للحال واستقامة للأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي،
1: إخراج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأعراف.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نزل أبونا آدم وزوجه عليهم السلام إلى الأرض ليجد ضخامة وعظمة وكثرة ما سخر الله لهما مما في السماوات والأرض. لا بد أن تتمعن أيها الإنسان في حجم هذا التسخير الضخم. لك أنت تخاطب نفسك تقول: يا لقدرة الخلاق العظيم الذي أمره بعد الكاف والنون. قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقد سخر لي ما في السماوات وما في الأرض. لنتأمل في بعض ما سخره الله جل وتعالى لآدم وزوجه عليهما السلام، وهو ما سخره سبحانه وتعالى لي ولك ولكل إنسان. ليس المسخر لك خزانة من الماء في بيتك أو محل عملك، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إنها بحار وأنهار ووديان، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. تزخر هذه البحار والأنهار بالحياة البحرية بما لا يحصي عدده إلا الله جل وتعالى. يا لقدرة الخلاق العظيم. ليس المسخر لك صندوقا من الفاكهة تبتاعه من السوق، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إن الله تعالى سخر لك أكثر من 500,000 نبتة من الأشجار، وبما لا يحصيه إلا الله جل وتعالى من الأعداد لكل نبتة من هذه النبتات. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خاطب نفسك وقل: يا لقدرة الخلاق العظيم. وليس المسخر لك كهرباء فقط تمدك بالطاقة وتمد البلد التي أنت فيها، ولكنه أعظم من ذلك بكثير. إنهما شمس وقمر يضيئان كوكب الأرض كله، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
3: أشهد أن محمد رسول.
4: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: صيامه صلى الله عليه وسلم. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان يخص رمضان من بين الشهور بالعبادة، حتى إنه ليواصل فيه أحيانا صيام اليومين والثلاثة ليوفر ساعات ليله ونهاره لمزيد من الطاعات والقربات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فيه الإكثار من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع أنه لم يكن يخرج عليه شهر حتى يصوم منه، وكان يحافظ على صيام يوم الاثنين ويتحرى صيام عاشوراء ويصوم يوم عرفة، وينوي أحيانا صوم التطوع وسط النهار إن لم يجد شيئا يأكله، كما ثبت كل ذلك في أحاديث صحيحة.
3: أشهد أن محمد رسول.
4: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام: رماح 90 90، الحيانية 90.4 90.4، الغاط 90 90، التوضحية 88 88، على موجات الاف ام.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
4: هدايات الحديث الشريف،
5: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأحقاف ومحمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الرقاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة التوبة.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة المرسلات وحتى سورة الطارق.

أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة المرسلات وحتى سورة الطارق.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه

0: دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسننا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة
2: من وحي النبوة
3: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أمور العقيدة، وعلموها أبناءهم ومن بعدهم، حتى يكون الإيمان في قلوبهم على أكمل وجه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها، ثم أمره الله سبحانه أن يكتب مقادير كل شيء في الكون وما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة. فمن مات على غير هذا الاعتقاد وعدم الإيمان بالقضاء والقدر فإنه ليس مؤمنا بالعقيدة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث عبادة رضي الله عنه ابنه بهذا الحديث بعدما أوصاه بقوله يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
2: من وحي النبوة.
4: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
1: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى موجز الواحدة. الجيش اليمني يعلن السيطرة على باب المندب وعلى طريق بين ذوباب والمخاء. مصادر عسكرية تعلن عن هجوم واسع ضد عملية فجر اليمن من عدة جبهات شرق وشمال وغرب البلاد. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب وتقديم إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة. التحالف يؤكد مشاركة أكثر من 100 طائرة وتدمير أكثر من 320 هدفا للحوثيين. انطلاق النسخة الثانية من ملتقى المسؤولية الاجتماعية الدولي في الرياض. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 10 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لوزارة الصحة في سوريا ويوزع 10 الحقائب الإيوائية على الأسر النازحات في محافظة عدن. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع مغسل الغسيل الكلوي في قطاع غزة ويوزع اتفاقية لإنشاء وتشغيل مدرسة الرياض النموذجية في القطاع. وزارة الشؤون الإسلامية تقيم اليوم وغدا مؤتمر آسيان الرابع في مملكة كمبوديا بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والشخصيات الإسلامية من المملكة ودول رابطة آسيان. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمت لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، شكرا لطيب الاستماع.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
4: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا
9: يا شيخ.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. أحبتنا المستمعين الكرام، نحييكم في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. في بداية هذه الحلقة وهذا الدرس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بكم متابعين لنا في هذه المجالس الفقهية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم حفظكم الله بما وقفنا عنده في الحلقة الماضية، وهو ما يتعلق بزكاة في العسل. هل تجب زكاة في العسل؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فالعسل إذا قصد به التجارة فيجب أن يزكى زكاة عروض التجارة، وبناء على ذلك أصحاب محلات العسل تجب عليهم الزكاة لأنهم يقصدون به التجارة، فيزكونه زكاة عروض التجارة. لكن أصحاب المزارع التي فيها عسل وفيها مناحل، هل تجب الزكاة في هذا العسل؟ العسل الذي لم يعد للتجارة، إنما صاحب مزرعة أو صاحب مناحل يأكل منها ويهدي ويتصدق وربما باع، فهل تجب عليه الزكاة في هذه المناحل وفي هذا العسل؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن الزكاة تجب في العسل، وهذا قول الحنفية وهو المشهور من مذهب الحنابلة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟ قال: في العسل العشر. وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب رواية واحدة وعليه الأصحاب، يعني أن الزكاة تجب في العسل، قال: وهو من مفردات المذهب. ويشكل على قوله وهو من مفردات المذهب أن المشهور عند الحنفية هو وجوب الزكاة في العسل، لكن لهم شروط وضوابط. وقال ابن مفلح: أما أحمد فإنما احتج بقول عمر، قيل لأحمد إنهم تطوعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم. وهذا منه يدل على أنه لا حجة عنده في خبر مرفوع في ذلك لضعف إسناده أو دلالته أو لهما، ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة، وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى لا زكاة فيه. هذا كلام صاحب الفروع. وقال المرداوي في الإنصاف: في كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد. روي في زكاة العسل عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الحنفية والحنابلة أوجبوا الزكاة في العسل، خلافا للمالكية والشافعية الذين قالوا لا تجب الزكاة في العسل. وبالنظر للأدلة الواردة في العسل، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، خرجه ابن ماجه وفي سنده مقال. وعن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشر. قلت يا رسول الله احملي جبلها، فحماه لي، خرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي، وأيضا في سنده مقال ضعفه البخاري وابن عبد البر وابن عبد الهادي وابن الملقن. قال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع، إلى غيرها من الأحاديث، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. ولهذا قال البخاري رحمه الله: ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وقال ابن منذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال العقيلي رحمه الله: وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب من فعله. وقال ابن ملقن: وقد صرح جماعات من الحفاظ بأنه لا يصح شيء في إيجاب زكاة العسل. وقال البخاري في صحيحه: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، رواه معلقا بصيغة الجزم. وعند الموازنة بين القولين، بين قول القائلين بوجوب الزكاة في العسل وقول القائلين بعدم وجوب الزكاة في العسل، الأقرب والله أعلم هو القول بعدم وجوب الزكاة في العسل، وهذا هو الذي عليه الجمهور. واختار هذا القول ابن مفلح صاحب الفروع، اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك لعدم ثبوت ما يدل على وجوب الزكاة في العسل. والأحاديث التي ذكرت في إيجاب الزكاة في العسل كلها ضعيفة، كما ذكر ذلك جماعة من الأئمة والحفاظ. والأصل براءة ذمة المكلف. وقد جاء عن نافع بإسناد صحيح قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر. قال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، وهو عدل رضي. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الحافظ بن حجر. القائلون بوجوب الزكاة في العسل قالوا إن نصابه 160 رطلا، وتعادل 62 كيلو جرام تقريبا، والواجب عندهم فيه العشر، فهذا على القول بوجوب الزكاة فيه، فيكون النصاب 160 رطلا يعني 62 كيلو جرام، ويجب فيه العشر عندهم يعني 10%. ولكن بناء على القول الراجح لا زكاة في العسل، إلا أن يتطوع صاحبه بالصدقة بشيء منه، وإلا من حيث الزكاة لا تجب الزكاة في العسل. الأصل براءة ذمة المكلف، ولا نوجب الزكاة على الناس إلا بدليل، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وكذلك أيضا الآثار عن الصحابة لا يثبت فيها شيء ظاهر، بل كما ذكر البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز الذي يلقب بخامس الخلفاء الراشدين أنه لا يرى في العسل زكاة. وهذا يدل على أن زكاة العسل لو كانت مشتهرة في زمن الصحابة والتابعين لا أوجب عمر بن عبد العزيز في العسل الزكاة. فالأقرب الله أعلم من حيث الدليل أن الزكاة لا تجب في العسل، لكن يعني مع التأكيد لما ذكرته في أول المسألة من أن المقصود بذلك المزارع التي فيها عسل والمناحل ونحو ذلك، ولا يقصد بذلك التجارة. من قصد بالعسل التجارة فيجب أن يزكي العسل زكاة عروض التجارة كأصحاب محلات العسل، فهم يريدون بها التجارة فيجب عليهم أن يزكوها زكاة عروض التجارة.
2: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. الآن ننتقل شيخ حفظك الله إلى باب زكاة الأثمان. في البداية نسألكم حفظكم الله شيخنا، ما المراد بالأثمان؟
3: الأثمان إذا أطلقت فالمقصود بها الذهب والفضة، والذهب والفضة من المعادن النفيسة من قديم الزمان، وقد أودع الله تعالى فيهما من الخصائص ما لا يوجد في غيرهما من المعادن، وقد ذكرهما الله عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موضع، فقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن اللطائف في هذه الآية ما ذكره بعض المفسرين، قال أن الله تعالى ذكر الأحبار أولا وهم علماء اليهود، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، يعني علماء اليهود، والرهبان وهم عباد النصارى، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم وهم التجار، لأن هؤلاء هم الذين يقودون الناس وبقية الناس لهم تبع. والذهب أنفسه من الفضة، وقد قال ابن قتيبة: وكنت أحسب أن قول الأصمعي إن الفضة لا تنتن صحيحا، حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أن الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله النار، فأما الفضة فإنها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن. وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تتعامل بالذهب والفضة، الذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دراهم، ولكن كانت الدراهم مختلفة الأوزان ما بين كبار وصغار وخفاف وثقال، ولهذا لم يكن أهل مكة يتعاملون بالدراهم عدا، وإنما كانوا يتعاملون بها وزنا كأنها قطع وسبائك غير مضروبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة. أما أهل المدينة فكانوا يتعاملون بها عدا. قد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله في قصة بيع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. حديث الصحيحين. وفي السنن عن أبي صفوان بن عميرة بسند حسن قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. فكانوا يتعاملون بالدراهم موزونة لا معدودة.
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الآن نسألك حفظك الله شيخنا عن حكم زكاة الذهب والفضة.
3: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ويدل لذلك قول الله عز وجل:

0: الوعيد على من تركها، وأجمع العلماء على وجوبها. نعم.
1: ماذا عن الأوراق النقدية شيخنا حفظكم؟
0: الأوراق النقدية أصبح الناس يتعاملون بها في الوقت الحاضر بدلا عن الدنانير والدراهم، دنانير من الذهب والدراهم من الفضة. والأوراق النقدية أول ما برزت كانت مغطاة بالذهب والفضة تغطية كاملة، لكن فيما بعد أصبحت التغطية غير كاملة للأوراق النقدية، بل ربما كان الجزء الأكبر غير مغطى، وأصبحت الأوراق النقدية تخضع لعوامل أخرى كاقتصاد الدولة والعملات الصعبة وبعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد العالمي، فأصبحت ليست مرتبطة بالغطاء من الذهب والفضة ارتباطا كاملا. وقد بحث الفقهاء المعاصرون التكييف الفقهي للأوراق النقدية، وفي أول الأمر اختلفوا اختلافا كثيرا، ثم استقر بعد ذلك رأي مؤسسات الاجتهاد الجماعي وأكثر العلماء المعاصرين على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة تماما، وأن الورق النقدية أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، فالريال السعودي مثلا جنس، والدولار جنس، واليورو جنس، والجنيه جنس، والليرة جنس، وهكذا. وعلى هذا تجب الزكاة في الأوراق النقدية كما تجب في الذهب والفضة.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. السؤال حفظك الله شيخنا، ما مقدار زكاة الأثمان؟
0: مقدار زكاة الأثمان سواء كان ذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية ربع العشر، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر، لما كتاب أبي بكر الذي وجهه إليه، وجاء فيه هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. وجاء في هذا الكتاب وفي الرقة ربع العشر، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وجاء في حديث عائشة وابن عمر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينار، وهذا يعادل ربع العشر. وقال الإمام مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. وقال الإمام الشافعي: لا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا ففيها الزكاة. فإذا المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر، ربع العشر تعادل بالنسبة المئوية 2.5%، 2.5%، أي 1 من 40. ولهذا أذكر قاعدة مفيدة للإخوة المستمعين في كيفية حساب ربع العشر، وهي أن أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فمثلا 5000 إذا قسمناها على 40 ففيها 125، 4000 فيها 100، 40,000 1,000، 100,000 2,500، وهكذا. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. وش نصاب الذهب حفظكم الله شيخ؟
0: نصاب الذهب 20 مثقالا، وجاء هذا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. أخرجه أبو داود. والدينار هو المثقال في الاصطلاح العام، لكن أحيانا يكون الدينار مصطلح آخر، ولكن المراد به في هذا الحديث هو المثقال. وعلى ذلك يكون نصاب الذهب هو 20 مثقالا. والدينار لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام، وقد وجد الدينار الإسلامي المسكوك في عهد عبد الملك بن مروان

0: وهو موجود في أكثر من دار للمتاحف والآثار، واتفقت جميعها على أن دينار عبد الملك بن مروان يزن 4 جرامات وربع، ويكاد يكون هذا محل اتفاق بين العلماء المعاصرين. وعلى هذا إذا كان لدينا 4 جرامات وربع ونريد أن نضربها في 20 يصبح لدينا 80، وربع نضربه في 20 يصبح لدينا 5، فيكون المجموع 85 جراما. هذا هو نصاب الذهب. إذا نصاب الذهب 85 جراما.
1: جميل. والفضة يا شيخ؟
0: أما الفضة فنصابها 100 درهم، وجاء في حديث علي السابق: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. قال ابن خلدون: الإجماع منعقد من صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين على أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 10 منه 7 مثاقين من الذهب، والأوقية منه 40 درهما. على هذا تكون النسبة بين الدراهم والدنانير: كل 7 دنانير تعادل 10 دراهم، والدينار يعادل 4 جرامات وربع. فنضرب هذا الرقم في 7 ثم نقسم الناتج على 10، فيكون المجموع يعادل 2,975 من 1,000 جرام، 2.975، وهو مقدار الدرهم بالجرامات. فإذا ضربنا هذا الرقم في نصاب الفضة الذي هو 100 درهم يكون الناتج 595 جراما. فهذا هو نصاب الفضة بالجرامات. فنقول إذن نصاب الذهب بالجرامات 85 جراما، ونصاب الفضة بالجرامات 595 جرام.
1: إذن هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة. الأوراق النقدية هل تلحق بهذا ولا هذا شيخنا حفظكم الله؟
0: الأوراق النقدية هل نصابها يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو يقدر بأدنى النصابين من الذهب والفضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. فمنهم من قال إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، هذا هو الاتجاه الأول. وقالوا لأن الذهب والفضة كان يمثلان قدرا ماليا متقاربا، والشارع لم يقصد إنشاء حدين متباعدين للغنى، وإنما عبر عن حد واحد بعملتين متداولتين، فكان 20 دينارا من الذهب يساوي 200 درهم من الفضة بنسبة دينار إلى 10 دراهم. فلما كانت القيمتان متقاربتين لم يظهر أثر عملي كبير لاختيار أحدهما. أما اليوم فقد اتسعت الفجوة بين الذهب والفضة بشدة، فأصبح نصاب الفضة أقل بكثير من نصاب الذهب. وقالوا تطبيق نصاب الفضة قد يغير المعنى الاقتصادي للنصاب الذي كان قائما زمن التشريع. وقالوا إن النصاب هو علامة على الغنى، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ومن يملك ما يساوي نصاب الفضة في الوقت الحاضر لا يعد غنيا عرفا. وعلى ذلك فيكون النصاب بالذهب. وقالوا أيضا إن الذهب أقرب إلى بقية أنصبة الزكاة، فخمس من الإبل تعادل 40 من الغنم، تعادل 5 أوسق من الحبوب، تعادل نصاب الذهب، هو أقرب لنصاب الذهب من نصاب الفضة. وأيضا ثبات الذهب النسبي في حفظ القيمة، فقد ظل الذهب عبر فترات طويلة مخزنا للقيمة ومقياسا للثروة أكثر من الفضة. أيضا ثبات الذهب النسبي في حفظ القيمة، فقد ظل عبر فترات طويلة مخزنا للقيمة ومقياسا للثروة أكثر من الفضة، بينما انخفضت القيمة النسبية للفضة انخفاضا كبيرا. فأصحاب هذا القول يرون أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب. وهناك قول بأن النصاب هو نصاب الفضة، وقالوا لأن الفضة قد ثبت نصاب الفضة بنص صحيح صريح، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. 5 أواق تساوي 200 درهم. والحديث الصحيحين ونص صريح يحدد حدا شرعيا مستقلا لوجوب الزكاة، ولا يجوز إسقاط دلالته لأن سعر الفضة انخفض في عصر من العصور. فكما أن من ملك 200 درهم فضة حقيقة وجبت عليه الزكاة ولو كانت قيمتها السوقية قليلة مقارنة بالذهب، وكذلك الأوراق النقدية التي تقوم مقامها إذا بلغت قيمتها. وأيضا قالوا إن الفضة أحظ للفقراء من الذهب، والزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء، واعتماد النصاب الأقل يؤدي إلى زيادة عدد الأموال التي تجب فيها الزكاة، وزيادة الموارد الواصلة إلى مستحقيها، وإلى منع تكديس مبالغ معتبرة دون إخراج الزكاة، وهو الأبرى للذمة والأحوط للمكلف. والأقرب والله أعلم هو الذي عليه مؤسسات الاجتهاد الجماعي، أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، والفضة في الوقت الحاضر أقل بكثير من الذهب، فعلى هذا يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. هذا هو الأقرب والله أعلم. الفضة هي كانت أكثر شيوعا في عهد النبوة من الذهب، يعني الدراهم كانت أكثر شيوعا من الذهب. وكما ذكرنا أيضا الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني هذا كالنص في المسألة. وأما القول بأن نصاب الفضة يعادل 5 من الإبل ويعادل 40 من الغنم ويعادل 5 أوسق، لا يسلم بهذا، لا يسلم بهذا. الآن لو أخذناها بالنسبة والتناسب، هل الآن قيمة 5 من الإبل تعادل قيمة نصاب من الذهب؟ الواقع أنها أقل بكثير، بل هي أقرب لنصاب الفضة من نصاب الذهب. وهكذا بالنسبة لـ40 من الغنم ولـ5 أوسق من الحبوب. فهذا الكلام عند التدقيق نجد أنه لا يستقيم. فعلى هذا نقول إن نصاب الأوراق النقدية الأقرب الله أعلم أنه هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، والفضة أرخص بكثير من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. طيب إذا قلنا إن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، فكيف نحسب نصاب الأوراق النقدية؟ ذكرنا أن نصاب الفضة هو 595 جرام، معنى ذلك نأخذ سعر الجرام من الفضة ونضربه في 595 ويخرج بذلك نصاب الأوراق النقدية. كيف نعرف نصاب الجرام من الفضة؟ هناك مواقع على شبكة الأنترنت متخصصة لحساب سعر الجرامات من الفضة بجميع العملات ومنها الريالات، وتحدث على مدار الساعة، فيمكن الإفادة منها ومعرفة مقدار نصاب الأوراق النقدية. إذن كيف تعرف نصاب الأوراق النقدية؟ بناء على القول الراجح الذي رجحناه، وهو أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، نقول تضرب 595 في سعر الجرام من الفضة يخرج لك نصاب الأوراق النقدية.
1: بارك الله فيكم شيخنا، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
0: هذا محل خلاف بين الفقهاء، هل الذهب والفضة جنسان فلا يضم أحدهما إلى الآخر، أم أنهما جنس واحد فيضم أحدهما إلى الآخر؟ من الفقهاء من ذهب إلى أنهما جنس واحد فيضم أحدهما إلى الآخر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لأنهما نقدان تقوم بهما الأشياء، والمقصود منهما واحد وهو الشراء، فلذلك تضم الفضة إلى الذهب والذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فلو كان عند رجل 10 مثاقيل ذهب و100 درهم من الفضة فيضم أحدهما إلى الآخر، ونقول تجب عليك الزكاة بناء على هذا القول. القول الثاني في المسألة لا يضم أحدهما إلى الآخر، بل هما جنسان مختلفان، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة لعموم الأدلة، ومنها ما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أم لا. ولأن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب بالإجماع، مع أن المقصود منهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وهو أنهما قوت، فكذا الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. ولأن الأدلة وردت باعتبار أن كل منهما جنس مستقل، ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى آخر الحديث. ولذلك عند بيع الذهب بالفضة لا يشترط التساوي، وإنما يشترط التقابض، فهما جنسان مختلفان. وجاء هذا في عدة أحاديث، ولا دليل يدل على أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب. فهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وهو أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فإن قال قائل: هل الأوراق النقدية تضم إلى الفضة باعتبار أننا قلنا إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة؟ فالجواب: نحن اعتبرنا أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، فإذا رجحنا أن الفضة لا تضم للذهب فكذلك الأوراق النقدية لا تضم لا للذهب ولا للفضة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا، وبارك الله فيكم.
0: اللهم أمين، وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات والدروس والمجالس الطيبة المباركة. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد، يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم

كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الأسباب، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

قدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه

بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون

اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا.

0: الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
2: شبابك قبل هرمك. الشباب مرحلة ذهبية في حياة الإنسان، حيث تتدفق فيه الطاقة والحيوية وتزيد القدرة على العطاء والإنجاز. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة بالذكر في حديثه لما تمثله من أهمية بالغة في حياة المسلم. فالشباب نعمة عظيمة تستحق أن تستثمر في طاعة الله وعمارة الأرض قبل أن يحل محلها الضعف والهوان. في هذه المرحلة يتمتع الإنسان بقدرات جسدية وذهنية فائقة تمكنه من تحقيق إنجازات عظيمة في شتى المجالات، فالجسم في أوج قوته والعقل في قمة نشاطه والهمة عالية لا تعرف الكلل. هذه القدرات تجعل الشاب قادرا على عبادة الله بنشاط وطلب العلم بهمة والعمل بجد وخدمة المجتمع بفاعلية. لذا يجب على الشاب المسلم استثمار شبابه في تقوية صلته بالله بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، كما عليه الاجتهاد في طلب العلم النافع سواء كان علما شرعيا أو دنيويا. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وعليه أيضا صرف طاقاته في العمل المثمر والكسب الحلال. كما ينبغي على الشاب تكوين العلاقات الاجتماعية النافعة واختيار الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير، وأن يفكر في الزواج المبكر متى توفرت القدرة والاستطاعة، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأن يشارك في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. فالشباب هم عماد المجتمع وقوته الدافعة نحو التقدم والازدهار.
3: هو الله.
4: فإن من أسماء الله الحسنى السلام، وهو السالم من كل عيب ونقص، ومنزه عن أي نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله، فهو مصدر السلام الذي يمنح السلامة والأمان لعباده في الدنيا والآخرة. وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من كتاب الله جل وعلا. ومن أسماء الله الحسنى المؤمن، وهذا الاسم له معنيان. الأول بمعنى المصدق، فهو جل وعلا يصدق رسله وأنبياءه بما جاءوا به، ويصدق المؤمنين بما وعدهم به من خير. والمعنى الثاني بمعنى المؤمن، أي الذي يمنح الأمان والطمأنينة لعباده في الدنيا والآخرة، ويؤمنهم من ظلمه ومن عذابه يوم القيامة. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى المهيمن، وهو القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم، الشاهد عليهم بما يكون منهم من قول أو فعل، المطلع على خفايا الأمور، الرقيب على كل شيء والحافظ له. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن. ومن أسماء الله الحسنى العزيز، وهو المنفرد بالعزة، الظاهر الذي لا يقهر، القوي الذي لا يغلبه شيء، وهو غالب كل شيء. والعزة من صفات الله جل وعلا، ولها ثلاثة معان: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. قد ورد هذا الاسم في القرآن في 94 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الجبار، ولهذا الاسم ثلاثة معان: الأول

0: جبر القوة، فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته. الثاني جبر الرحمة، فإنه جل وعلا يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكسير بالسلامة، ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها. الثالث جبر العلو، فهو سبحانه فوق خلقه عال عليهم، وهو مع علوه قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

الرسول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.

شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.

ديننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة

يستهزئون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة

إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

يشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

هارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

كان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا،

وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا

ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

موت يا رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم

أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم وي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.
1: الحياة الطيبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم لطيب الحياة وانشراح الصدر وطرد الهم، ألا وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل، خصوصا إذا تواطأ فيه القلب واللسان، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فللإكثار من ذكر الله آثار عظيمة حميدة توجب لصاحبها السعادة وتزيل عنه الهموم والغموم. والنصوص الواردة في شأن الذكر وفضائله متنوعة جدا، وللذكر أثر عظيم في حصول السعادة لما يختص به من بين سائر العبادات، ولما ينطوي عليه من الأسرار اللطيفة، ولما يترتب عليه من الأجور العظيمة المضاعفة، مع كونه عملا يسيرا لا يترتب عليه مزيد جهد. ولهذا جاءت نصوص الشرع متضافرة متظاهرة على فضل الذكر وعموم نفعه والثناء على أهله والحث على الإكثار منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل ثناؤه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال ابن تيمية رحمه الله: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلزم الإنسان الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ في المنام، وأدبار الصلوات، ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد وغير ذلك. وقد صنفت لها الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. أما فوائد الذكر فلا تكاد تحصى لكثرتها وتنوع بركتها، ولعل الحديث هنا يدور حول أثر الذكر في جلب السعادة وطرد الهم. ولقد أفاض العلماء في فضل الذكر وكونه سببا للسعادة، ومن أعظم من تطرقوا لذلك ابن القيم في كثير من آثاره، وأهم ما في ذلك ما ضمنه في كتابه الوابل الصيب حيث جعل النصيب الأكبر في ذلك الكتاب للذكر، فساق الآثار في فضله، وفصل الكلام في شأنه، وعقد فصلا قال في مفتتحه: إن في الذكر نحوا من 100 فائدة، انتهى كلامه. والذي يعنيها هنا من تلك الفوائد ما كان متصلا بالسعادة، وكون الذكر مقوما عمليا من مقوماتها، وسببا عظيما من أسباب نيلها. ومما قرره في ذلك الشأن أن الذكر يزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب له الفرح والسرور والبسط، ويورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رح الدين ومدار السعادة والنجاة. ومن ذلك أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة، وأنه يسعد الذاكر ويسعد به جلساؤه، فيكون الذاكر مباركا أينما كان، بخلاف اللاغي اللاهي الذي يشقى ويشقي بلغوه وغفلته من جالسه. ومما قرره ابن القيم في ذلك الشأن أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان العبد ربه يوجب نسيان العبد نفسه ومصالحها. ثم أفاض في الكلام على مسألة نسيان العبد نفسه وما يترتب على ذلك من الشقاء، وأن من نسي الله أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. وأوضح أن حياة ذلك الإنسان ومعيشته لا تكون إلا مضيقة منكدة معذبا فيها، ورجح أن المعيشة تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك وشدة وضيق في الحالين، وفي الآخرة ينسى في العذاب. وهذا كما يقرر عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم أطيب في الدنيا وفي البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. ومما قرره ابن القيم في ذلك الشأن أن الذكر يجمع على العبد ما تفرق من قلبه وإراداته وهمومه وعزومه، وأن العذاب كل العذاب في تفرقها وتشتتها، وأن الحياة كل الحياة في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، وأن الذكر كذلك يفرق على العبد ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه. وليس هذا هو ما قرره في شأن الذكر فحسب، بل قرر ابن القيم ذلك في كثير من آثاره، ومنها ما ذكره في زاد المعاد في فصل عنون له بقوله: فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال. وعد منها الذكر وقال فيه: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه. وبالجملة فإن ثمرات الذكر وفوائده تحصل بكثرته وباستحضار ما يقال فيه، وبالمداومة على الأذكار المطلقة والمقيدة، وبالحذر من الابتداع فيه ومخالفة المشروع. ومع فضل عموم الذكر فهناك أذكار مطلقة عظيمة، وقد جاء في فضلها نصوص كثيرة، وأعظم هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن الأذكار العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، تحمل بها الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. وقال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أثرا في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوه. وقال ابن القيم أيضا: وهذه الكلمة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. قال: وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم للسعادة وطرد الهم، ألا وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
4: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة آل عمران.

فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف

الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم

لقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم

قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي

الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

الله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.

الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

إلى الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

0: مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة آل عمران.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وتميتنا على ملته، وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء، والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر ألسنتنا، ومن شر قلوبنا، ومن شر فروجنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
1: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى نشرة أخبارنا الرئيسة وأستهلها معكم بالعناوين. ولي العهد يجتمع مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي. الجيش اليمني يحكم السيطرة على باب المندب ويواصل التقدم باتجاه صنعاء مع انهيار كامل للميليشيا الحوثية. وزارة الشؤون الإسلامية تقيم مؤتمر آسيان الرابع في مملكة كمبوديا. المدينة المنورة تستقبل الدفعة الرابعة والأخيرة من ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة. هذه أبرز عناوين النشرة، وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس مورفي والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير اليمن، فيما أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية السيطرة على باب المندب. وأكد المتحدث قطع الطريق بين ذوباب والمخاء وإحكام السيطرة النارية عليه وعلى مطار ذوباب، وبالتزامن مع ذلك نفذت القوات في جبهتي مأرب وحجة عملياتها الهجومية بالتزامن مع عملية الساحل الغربي، فيما أعلنت مصادر عسكرية عن مقتل وأسر المئات من الميليشيا الحوثية خلال العمليات. في هذه الأثناء قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية لواء ترك المالكي إنه تم تقديم إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة، كما تم التعامل مع الأهداف المتحركة وتأمين الحماية الجوية في باب المندب، كما أعلن عن تدمير 324 هدفا عالي الدقة مع انطلاق عملية فجر اليمن، وذلك بمشاركة 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في العملية. تفاصيل أوسع في هذا التقرير.
5: في عملية عسكرية واسعة تهدف إلى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، أعلن الجيش اليمني انطلاق عملية فجر اليمن على الساحل الغربي، مؤكدا السيطرة على باب المندب ومديرية ذباب، فيما تواصل وحداتها تقدمها باتجاه مدينة المخا ضمن عمليات تستهدف استعادة السيطرة على مزيد من المناطق الساحلية. وأفادت المصادر بأن القوات المسلحة اليمنية فرضت حصارا على عناصر حوثية في قطاع باب المندب وجزيرة ميون، مشيرة إلى أسر العشرات من عناصر الجماعة الحوثية خلال العمليات. وقالت الحكومة اليمنية إن قواتها تواصل تحركها باتجاه معسكر العمري في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية وتأمين المناطق المحيطة بباب المندب. وتؤكد القوات الحكومية استمرار العملية حتى تحقيق أهدافها المعلنة، فيما تتواصل العمليات العسكرية على محاور عدة باتجاه مدينة المخا. وكان رئيس مجلس رئيس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم فجر اليمن، معلنا أن أهدافها تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء. من جانبه قدم تحالف دعم الشرعية في اليمن إسنادا جويا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة، كما تم التعامل مع الأهداف المتحركة وتأمين الحماية الجوية في باب المندب، كما أعلن عن تدمير أكثر من 320 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، وذلك بمشاركة 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في العملية. للأخبار محمد المالكي.
4: قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن القوات المسلحة بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة بدأت مرحلة جديدة في معركة استعادة الدولة وتطهير اليمن من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مضيفا أن استعادة المواقع الاستراتيجية في مضيق باب المندب تسهم في حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم. تستضيف المدينة المنورة الأربعاء المقبل الدفعة الرابعة والأخيرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لهذا العام، ليكتمل وصول عدد المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام إلى 1000 معتمر ومعتمرة يمثلون 65 دولة من مختلف أنحاء العالم، ممن صدرت موافقات خادم الحرمين الشريفين على استضافاتهم على نفقته الخاصة، وذلك ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. تقيم وزارة الشؤون الإسلامية اليوم وغدا مؤتمر أسيان الرابع في مملكة كمبوديا بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والشخصيات الإسلامية من المملكة ودول رابطة أسيان، ويهدف المؤتمر إلى بيان مصادر خيرية الأمة ومجالاتها، إضافة إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وإبراز الجهود في تعزيز خيرية الأمة. ويتناول المؤتمر عددا من المحاور من أبرزها معالم المنهج الوسطي ومفهوم الوسطية والتحديات التي تواجهها، ومعالم منهج المملكة الوسطي وريادتها في ترسيخه، إلى جانب الوسطية في الاعتدال والعبادة والأخلاق والسلوك والمنهج. قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتسليم 10 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لوزارة الصحة في سوريا لمساندة القطاع الصحي السوري الذي يشهد ضغطا هائلا نتيجة الظروف والاحتياجات الإنسانية. كما وقع المركز اتفاقية لتنفيذ مشروع رعاية الأيتام في كل من سوريا وألبانيا. وفي اليمن وزع مركز الملك سلمان عشرات الحقائب الإيوائية على الأسر النازحة في مديرية البريقة بمحافظة عدن. وفي غزة دشن المركز مشروع مركز الغسيل الكلوي في القطاع، كما وقع اتفاقية لإنشاء وتشغيل مدرسة الرياض النموذجية في قطاع غزة. تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها الميدانية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكز العناية بالضيوف التي تعمل على مدار الساعة لتوفير الدعم والإرشاد وتسيير تجربة ضيوف الرحمن. وتتيح المراكز لقاصدي المسجد الحرام الاستفادة من الخريطة التفاعلية عبر مسح رمز الاستجابة السريع QR، بما يسهم في الوصول إلى المواقع والخدمات داخل المسجد الحرام بكل يسر وسهولة. يشهد معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة حضورا لافتا من الزائرين الذين يقبلون على مشاهدة مقتنيات أثرية وشواهد تاريخية تعود إلى قرون مضت وتروي فصولا من عمارة الحرمين الشريفين عبر العصور.
6: شواهد إسلامية سجلت حضورا في ذاكرة التاريخ تستمد قيمتها من المكان الذي ارتبطت به.
7: بالنسبة لمعرض الحرمين الشريفين أصبح وجهة للزوار، من خلال أن الزائر يقدر يطلع على المقتنيات اللي كانت موجودة في المسجد الحرام، وأيضا يقدر يطلع أنه كيف كان المسجد الحرام وماذا أصبح، من خلال مرافقته في الزيارة من خلال شباب وزملاء يقومون بالشرح والإجابة على أي استفسار يوجه من خلال هذه الزيارة.
6: معرض عمارة الحرمين الشريفين يأخذ زواره في رحلة عبر ذاكرة المكان لتحكي مقتنياته فصولا من عمارة الحرمين وشواهد بقيت حاضرة منذ مئات السنين وحتى اليوم.
7: ضمن الأشياء الموجودة في معرض عمارة الحرمين الشريفين هذه الأشكال أو المجسمات الهندسية اللي كانت موجودة في المسجد الحرام، طبعا يعود تاريخ بعضها لأكثر من 300 سنة، هي كانت تزين أروقة المسجد الحرام بأشكالها وأماكنها.
6: ومن بين المقتنيات المعروضة لوح رخامي يعود إلى عام 1073 للهجرة، ارتبط بأعمال شهدتها أروقة المسجد الحرام لتحفظ نقوشه صفحة من تاريخ العمارة. وفي أروقة المعرض مقتنيات تحفظها هيئة العناية بشؤون الحرمين وتقدمها للزائر لتبقى ذاكرة الحرمين مفتوحة على فصول من تاريخ عريق.
4: حققت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قفزة نوعية في تصنيف الجامعات العالمية 2027، مسجلة بذلك أكبر تقدم بين الجامعات السعودية خلال دورة التصنيف الحالية، وتقدمت الجامعة 258 مركزا عالميا، مما يعكس إسهامها بصورة مباشرة في تعزيز متوسط الأداء الوطني للجامعة السعودية في هذه الدورة من التصنيف، محققة المرتبة الثالثة عالميا في حجم التقدم بالمراكز بين الجامعات التي كانت ضمن أفضل 1100 جامعة عالميا في تصنيف 2026. وعلى المستوى المحلي تقدمت الجامعة 6 مراتب بين جميع الجامعات السعودية الحكومية والأهلية. كان هذا هو الخبر الأخير، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. ولي العهد يجتمع مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي. الجيش اليمني يحكم السيطرة على باب المندب ويواصل التقدم باتجاه صنعاء مع انهيار كامل لميليشيا الحوثي. وزارة الشؤون الإسلامية تقيم مؤتمر أسيان الرابع في مملكة كمبوديا. المدينة المنورة تستقبل الدفعة 4 والأخيرة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير محمد المالكي وأحمد المطيري، ونفذها لكم خالد المالكي وقرأها عليكم سلطان الربيع. شكرا لطيب الاستماع.
8: من برامجنا في إذاعة القرآن
9: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
8: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
10: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
11: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا
8: من برامجنا في إذاعة القرآن.
9: ناشئ في رحاب الحرمين.
12: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
13: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
9: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للمسلمين.

إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
6: سؤال,
0: سؤال على الهاتف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا الكرام, ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي, استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي, في التنسيق عزام بن حسن الحميضي, في الإعداد زميل محمد بن سعيد الشمري, والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت, وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. حياكم الله مستمعينا الكرام, واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن اسئلتكم, معالي الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق, عضو هيئه كبار العلماء ومستشار في الديوان الملكي. شيخ عبد الله, السلام عليكم ورحمه الله.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله.
4: الله
2: حيا اخواني المستمعين واخواتي المستمعات, والله تعالى اسال ان يجعل لقاءنا مباركا, وأن يلهمنا فيه السداد, وأن يعيننا فيه على خدمة إخواننا وأخواتنا.
4: اللهم آمين. حياكم الله شيخنا الكريم, ونسعد أيضا بتواصلكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-40-52-999. إن شئت أن تتصل على هذا الرقم, أو كذلك أن ترسل رسالة عبر تطبيق الواتساب لنا نفس هذا الرقم 011-40-52-999, فمرحبا بكم مستمعينا الكرام. شيخ حفظك الله, نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل يجوز لإنسان أن يسأل أكثر من عالم عند الاستفتاء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجوز للإنسان أن يسأل أكثر من عالم إذا كان قصده التحوط لدينه, الاحتياط لدينه, فلا بأس بذلك. أما إذا كان قصده تتبع الرخص واتباع الهوى, وأن يسمع من الفتاوى ما يعشقها لاعتقاده أنها سهلة وميسرة عليه, هذا لا يجوز. نعم.
4: الله يجزاك خير شيخنا, بارك فيكم. معنا من الرياض محمد.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله يحفظك يا شيخ ويبارك فيك.
4: آمين.
7: الله يحفظك. والله عندي سؤالين. السؤال الأول, بس أخذت قرض من إحدى شركات التمويل.
4: نعم.
7: وكنت أشتري قطعة أرض, بعدين ما حصلش نصيب واشتريتها, ومن وقتها تقريبا من 6 شهور يعني بحس ان مفيش بركة كده عندي, وبحاول ان انا دلوقتي ارجع القرض تاني, فهل ممكن يكون من كده؟ او
2: اذا كنت كان القرض يا اخي جاهز شرعا, بمعنى انك اشتريت بضاعة منه, هذا يسمى تمويل, وهو التمويل الواقع الان واغلب ما يوجد عندنا في السوق, فلا شيء عليه. وانت يا اخي نزول أو نزع البركة, دور لها أسباب أخرى, دور له مثلا يطول العمر ترك الصلاة في وقتها, دور له مثلا أنك ما تبر أمك ولا تصل أخواتك المحاويج وإخوانك, دور له أنك مثلا تبخل على زوجتك وما تعطيها نفقتها المشروعة وأولادك. هي أسباب كثيرة الإنسان يبحث, وإن شاء الله يجد ويصلح وضعه إن شاء الله.
7: السؤال الثاني, الله يحفظك, بس نمت قبل صلاة المغرب, بعدين صحيت على الإقامة بتاعة صلاة العشاء, هل أصلي المغرب قبل وضيع الجماعة, أو أصلي العشاء وبعدين أصلي المغرب؟
2: لا, أنت تصلي المغرب يا أخي, وإذا وجدت أنهم الآن أقاموا صلاة العشاء وأنت ما بعد صليت المغرب, أنت بالخيار بين أن تترك ركعة تفوت وتصلي معهم ثلاث وتنوي هالمغرب, أو تترك ركعتين وتصلي معهم ركعتين ثم تقوم تأتي بالثالثة وتكون هي المغرب، أو تصلي مع

0: السفر من أبها.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يمسيكم بالخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
2: يا مرحبا ومسهلا.
1: الله يفيدك ويجزاك الجنة. عندي سؤال وحيد الله يبارك فيك.
2: ليش عاد وحيد؟ ما تجيب مع الثاني.
1: الله يجزاك الجنة يا شيخ، والله نحبك بالله.
2: أحبك الله.
1: بالنسبة للبطاقة الائتمانية اللي تصرف من البنوك يا شيخ، يصرفون لي بطاقة ائتمانية ويحطون فيها مبلغ وقدرة، يعني هي مشتريات فقط ما تسحب منها، وإذا طاف يعني طاف فوق سبع جاء الراتب 27، إذا طف فوق 27 يأخذون يعني زي ما تكون نسبة ضئيلة. ما أدري وش حكم الله يبارك فيه.
2: والله هذه يا شيخ غرامة تأخير، والمفروض أنك تسدد قبل أن تأتي الغرامة، وهم يأخذونها ويقولون إنهم يضعونها في صندوق التطهير ويوزعونها على الجمعيات والمؤسسات المحتاجين.
0: شكرا يا مسفر، أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة الشيخ يقول أنا وكيل مدرسة ولدينا مصادرات من الطلاب، حين صادر علك ولا حلوة ولا حب ولا مشروب غازي ولا نحو ذلك، ويصعب إرجاعها لأهلها، وهي مما لا تتبعه همة أوسط الناس، وهل نبيعها وندخل مبلغها لمنافع الطلاب أو نزعها نهاية الفصل؟
2: لها جائزة، لأن هذه أشياء أخذت منهم تعزيرات من إدارة المدرسة لأنهم عملوا ما لا يجوز، يعني يجتهد مدير المدرسة هو الإخوة المسؤولين عن كيفية توزيعها، وهم إن شاء الله مثابون في ذلك.
0: نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة كذلك هذا أحد الإخوة يقول هل يجوز التنفل أوقات النهي في المسجد الحرام من غير سبب؟
2: لا، في أوقات النهي ما يجوز التنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن إذا وجدت أسباب مثل تحية المسجد، ركعتي الطواف وغير ذلك، فإنه يجوز حينئذ أن يؤدي الإنسان الصلاة فيها في أوقات النهي في الحرمين.
0: أحسن الله إليكم. من الأسئلة كذلك هذا أحد الإخوة يقول أيهما أفضل، قراءة القرآن في البيت ولا في المسجد؟
2: والله يا أخي إذا كان قراءة القرآن مثل الصلاة النافلة فالأفضل في البيت، هذا الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما تصلوا فيها، صلوا في بيوتكم، ويقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فالصلاة النافلة وقراءة القرآن وهي نافلة الأفضل لها البيت.
0: الحمد لله. معنا مين؟ أم خالد، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي
3: يا شيخ الله يحفظك. ما هو التطير، وهل القلق والخوف من أمر يعد من التطير؟
2: التطير يا أم خالد التشاؤم، ولا يزال هذا مع أنه من أمر الجاهلية موجود. كان الناس قديما في الجاهلية يتطيرون من الغراب الأسود، ويتطيرون من الطيور إذا مرت عن اليسار، وعن يتطيرون من الحيوانات المكسورة القرن، وهذا كان في أمور الجاهلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وأخبر أن التطير شرك، وأنها لا تضر إلا بإرادة الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نقول إذا جاء مر علينا هذا إذا وخفنا أن يؤثر، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك. فالمؤمن دائما يعلق قلبه بالله، ويعلم أن الله تعالى هو النافع الضار، وأن هذه الحيوانات المساكين والطيور المساكين لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها. العرب كانوا يتشاءمون إذا رأوا يا غراب البين، يقول من زمر يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، يقولون الغراب ينطق بالغيب، إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، هذا كله من أمور الجاهلية. والثاني يقول أنا قد هاجني فازددت شوقا.

0: وحمامتين تجاوبان تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وباني، فكان البان أن بانت سليمة وفي الغرب اغتراب غير ذلك. هذه من أمور الجاهلية، ولا يزال بعض الناس الآن يعني يتطيرون من أشياء يعني تعتبر سخيفة. بعض الناس إذا رأى أعور في الصباح يتشائم، وبعض الناس إذا رأى واحد من منطقة معينة عنده يتشائم منها، وهكذا. وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. نعم.
1: تقول هل القلق وأحيانا الخوف من بعض الأشياء يعتبر من التطير؟
0: هو قد يكون هذا من آثار التطير. رأى مثلا مكسور الجرن فخاف، وجاء الشيطان فأذكى هذا الخوف في صدره، فهذا من التطير ما في شك. هذا من آثار التطير.
1: معلم خالد.
2: نعم بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخ. طيب في واحدة من الأخوات تقول: أنا الآن في فترة الحيض وسأذهب إلى مكة، وهناك احتمال ضعيف أن أتمكن من أداء العمرة، هل علي أن أحرم من الميقات أم أنتظر وأذهب إلى مكة وأنتظر إلى أن تنتهي دورتي؟ ماذا أفعل بالضبط؟
0: هي من أهل جدة يا أم خالد؟
2: لا هي من الرياض
0: السائلة. من جدة، فأنتوا يا جدة، لأن أنا أعرف أنك من جدة. أهل جدة وأهل مكة الآن كأنهم مدينة واحدة. أما إذا كانت المرأة من الرياض وبتجي وتخاف أنها إن أحرمت ما تتمكن من الجسمة من العمرة، فإن أحرمت تقول هذا الكلام، فإن الله ربك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني اجعلني أتحلل من هذا الإحرام حيث حبستني إذا وجد الحابس. تقول هذا الكلام، ولو استمرت العادة عليها لا شيء عليها بعد هذا الكلام.
1: شكرا لك يا أم خالد حفظكم الله. هذا أحد الأخوة الشيخ ياسر يقول: هل من التطير بعض الناس لما يكون في يوم مبسوط ولا يضحك يقول الله يكفينا شر بكرة؟
0: هذا بعض الناس عندهم عندما يشوفون ولد من عيالهم يضحك كثير ويفرفش قال باسر بيسخن بكرة تشوفون يسخن. هم يعتقدون مثل هذه الاعتقادات وليس لها ما لها أساس أبدا، لأن قد يأتي مثلا في 100 حادثة يأتي منها 5-6 يسخنون، يقول شفت ذاك وينسون 95 ما جاهم شيء ينسونه.
1: الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: قمت بالعمرة أنا وزوجي في رمضان قبل 15 سنة، وكان في نهار رمضان ومعي أبنائي وزوجي، انتهينا من الطواف وعند دخول المسعى حسست بالتعب وجلست أرتاح قليلا، وزوجي كمل السعي، بعد ما تحسنت كملت السعي، ولكن لما بدأت في الشوط الثاني كان زوجي قد انتهى من السعي وأخذني وقال مشينا المستعجل عيبي الحق الفطور، ولم أكمل عمرتي علما أني قمت بالعمرة بعد ذلك 3 مرات. سؤالي: هل علي شيء؟ ماذا أفعل؟
0: إيه على الشيء، لأنك خرجتي ما أكملتي العمرة، تركت السعي وذهبتي مع زوجك، ولا بد أن سيحصل بينك وبين زوجك شيء. أنت الآن يعني تركت السعي، فالسعي يجب عليك على القول الراجح عند كثير من العلماء منهم ابن قدامة في المغني وغيره أن السعي واجب، من تركه فعليه دم. وإذا فعلت هذا الواجب ما أبسأ الناس عن محظور الإحرام الذي فعلت مع زوجتك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا التي سألها بعض الإخوة يقول: هل الرعاف والقي نجس وهل ينقض الوضوء؟
0: القي له صورتان، صورة جديد تو ماكله طرشها، هذا ما فيه رائحة ولا نتن ولا فيه شيء، النوع الثاني أن يكون قد أتاه ما أتى الذي يخرج من الدور، تغير وضعه وتغيرت رائحته، وحينئذ هذا يعتبر نجس ولا يجوز بقائه في الثوب. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة كذلك هذا أحد الأخوة يقول عندي مصيدة بالكهرباء للنامس والذباب، هل هي من التعذيب بالنار وهل نأثم بسببها؟
0: ليس هذا التعذيب بالنار، شو اسمه الناموس هذا هو الذي يذهب إليها، أنت بتلحق وتصيد، أنت حاطها وهو يجي يقذف نفسه فيها، وهو مؤذي يا أخي، يؤذي الكبار ويؤذي الصغار، وليس هناك طريقة. يعني لو تجتمعون أهل البيت كلكم وطاردوكم نامسة تصيدونها لهنكم عشرة، لكن الآن حط هذا وتجي هي ونصيدها وتربحهم منها. النامس يا أخي مؤذي، ويعني مع القلق الذي يأتي بفلاد ويرى على أطفال، على وجوه الأطفال آثار النامس وعلى أيديهم، فالمؤذي دائما يتخلص منه بما يدفع أذاه، فقتلها مثل هذه الأشياء لا بأس به إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. معنا علاء من أبها.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. ألا تفضلي.
3: عندي سؤالين. السؤال الأول، سلس العمرة، أنا اعتمرت وكان عندي سلس وخلصت العمرة، ماذا علي؟ علي شيء؟
0: لو اعتمرتي وزيت الاستحاضة وخلصت العمرة عليك شيء؟
3: والله ما أعرف. ما أدري يا شيخ.
0: السلس كل استحاضة، لأن حدث دائم إذا تلبستي به وكملت عمرتك فلا شيء عليك إن شاء الله.
3: تمام، يعطيك العافية يا شيخ. السؤال الثاني، حلفت عدة مرات وحنستي حلفي وتبت من هذه العادة، لكن ما أذكر أي كم مرة حلفت وحنست، فما أدري إيش علي الآن.
0: مواضيع متعددة أو موضوع واحد؟
3: لا، عدة مرات متفرقة والأسباب مختلفة.
0: يعني معناها أن كل حلف في كفارة يمين،
3: ما أذكر عددها، فكيف أسوي؟
0: هل وش تسوي؟ تتوظفين عندك؟ جلسنا هذا السانس ولا بحث بهلت؟ شوفي احتاطي مثلا سوي عشرة أيمان وقولي يا رب اغفر لي.
3: تمام، يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يعافيك، شكرا لك يا الله، يعطيك العافية. شيخ، هذا احدى الاخوات تسأل تقول ذهبنا الى الحرم النبوي وكنت حائضا، هل يجوز فعلي وهل علي شيء؟
0: ان كان ذهبت ولم تدخل الحرم فلا بأس بذلك، اما اذا ذهبت ودخلت الحرم المسجد النبوي فلا يجوز، لا يجوز المرأة ان تدخل المسجد النبوي وهي حائض. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا. هذا يسأل يقول حكم الحلف بصفات الله جل وعلا؟
0: الحلف بصفات الله جائز، مثل وعزة ربي ورحمة ربي، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعظمة وجهه الكريم، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة والحلف بصفات الله تعالى جائزة إن شاء الله. نعم
1: الحمد لله. أيضا من الأسئلة، هذا شخص أو سائل يقول إذا دخلت المسجد المؤذن يؤذن، فهل أتابع المؤذن أو أصلي تحية المسجد؟
0: الأمر في هذا واسع، إن صليت فأنت في شغل الصلاة، النبي يقول إن في الصلاة لا شغلة، وإن انتظرت وتابعت المؤذن فالسنة ستدركها إن شاء الله، السنة ستدركها. ولذلك يعني من الأفضل إذا كان ما في خطبة جمعة أن الإنسان يتابع المؤذن ثم بعد نهاية الأذان يصلي تحية المسجد أو الراتبة.
1: نعم. من أسئلة كذلك، هذا يقول أحد الإخوة يقول إذا استيقظ شخص من النوم عليه جنابة وخشي خروج الوقت، فهل يجوز له التيمم لإدراك الصلاة في الوقت؟
0: إذا كان الماء متيسر يغتسل، لأن مثل شرط الصلاة ينتقل، يعني مثل واحد الآن خرج وثوبه ما لقاه وقالت له زوجته خلاص أنا بجيب لك ثوب بعد شوي، بس شوي وجيب لك الثوب أو أي شرط من شروط الصلاة، فإذا كان سيدركه في الوقت أو بعد الوقت بقليل يأتي به إن شاء الله، ويكون هذا الرجل مشتغل بأعمال هي من شروط الصلاة.
1: جزاكم الله خير شيخنا. معنا من الرياض عمرو.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أستاذ حضرتك عايز أسأل بخصوص التقسيط عن طريق حاجة زي مثلا إيجاري، أو أنا عايز أقسط تأجير بتاع سكن معين شقة مثلا أو كده، بدل ما أدفع أنا الرقم مثلا إيجار 6 شهور، لا هم بيدفعوا 6 شهور وأنا بقسط لهم هم كل شهر مثلا رقم معين، وهم بيكسبوا زيادة بيضيفوا زيادة مبلغ بسيط، هل ده حلال ولا حرام؟
0: يعني أنت استأجرت ب6000 يسدد عنك طويل العمر ويأخذ من صاحب المحل 2.5%، وانت ما يأخذ منك إلا قسط الإيجار فقط، ما يزيد عليك شيء، هذا مثل التسديد ببطاقة الائتمان، ما في شيء يا أخي.
1: شكرا يا عمر، الله يعطيك العافية. حسنا لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا حفظك الله، من الأسئلة يقول: هذا أطلب شخصا مبلغا من المال وهو فقير، فهل يجوز لي أن أسقط عنه الدين وأنوي أنه من الزكاة؟
0: الزكاة يا إخواني لا يجوز فيها الإسقاط، لا بد فيها من الدفع، الأخذ من السلطان والدفع من المزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن يا أحبابي بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان عارف أن هذا الرجل بيدبرها له، خلاص قال له بكرة بجيبها من عند فلان، بروح أتدين واجيبها لك من عند فلان، وهو صادق عارف انه جايه بكره، ففي هذه الحاله لو اسقطها عنه انا اشوف انه ما فيها شيء، لانه عارف انها بتجي. اما بارك الله فيكم، كل ما يعني اراد التاجر كان له ديون عند الناس وما سدده وقال بسقطها، اذا ما توجد زكاه ابدا. ترى يا اخواني التجار الكبار الديون المعدومة عندهم ملايين، فلو أذن أو سمح لهم أن يجعلوا هذه الديون المعدومة من الزكاة ما صرفت زكاة في الغالب. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير شيخنا. من الأسئلة حفظكم الله، هذا أحد الأخوة يقول: الحمد لله أنا هذا العام أديت فريضة الحج، وعند الذهاب والوصول إلى الحرم لطواف الإفاضة والوداع دخلت دورة المياه جلكم الله والسامعين، وتوضأت وخرجت من دورة المياه لإكمال الوضوء، وبعدها ذهبت إلى الطواف، وعند إكمال الشوط الخامس من الطواف شكيت أني ما كملت الوضوء، وعندها خرجت من الطواف وذهبت الوضوء، وبعدها خرجت وأكملت الشوط السادس والسابع فقط، فماذا علي أن أفعل؟ هل أرجع إلى مكة ولا أشتوي؟
0: يبدو لي يا أخي أن هذا الرجل أكمل وضوءه وان عنده وسوسه مثل بعض الناس الذين يسالوننا من الرجال والنساء، والا معقول بيخرج من الميضه ما كمل وضوءه، هذا بعيد جدا. لكن هذا عنده وسواس، ويوم راح ودخل جاء الشيطان وصار يلز في ذنه انت انت انت، فلما ارهقه قال انا خلاص ما انا ما سويت، هذه وسوسة هي لا أهتم بها أبدا. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ. معنا عبد الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يرضى عليك يا شيخ.
1: تفضل.
0: نعم،
5: عندي طال عمرك مبلغ مالي الله يرضى عليك اقترضته تمويل على أني بكمل بيتي، وبقي جزء منه يعني أكملت النصف وبقي جزء من المال طال عمرك، و دخلت فيه في مشروع يا شيخ وحال عليه الحول، ولا رجعت لا رأس المال ولا الأرباح حقت المشروع هذا، ولا نعلم هو في ربح ولا في خسارة، فما أدري يا شيخ عليه زكاة ولا لا؟ الله يرضى عليك ورحمة والديك، تعدى الحول بشهرين الآن.
0: هو يا أخي بارك الله فيك عليه زكاة، إلا إذا علمت أن المال هذا أصيب بمشكلة، يعني جاء عليه أما إيقاف ولا جاء عليه شيء ولا أفل الصاحب، حينئذ ما عليه زكاة. وإلا الأصل الآن ما له 6 أشهر، لأن جاسم عندك 6 أشهر ودخلت في المشروع الآن 6 أشهر، المشاريع ما تجي أرباحها على 6 أشهر، فأنا أرى أن عليك الزكاة، والسنة القادمة تشوف عاد وش وضعه. هل يعني هل هو تعثر ولا إن شاء الله جات في الربح؟
5: وإذا تعثر يا شيخ ندفع زكاته؟
0: لا إذا تعثر لا تدفع زكاته، إذا تعثر ما تدفع زكاته. بس أنت الآن توك معطيه 106 أشهر
5: من يوم عطيت المشروع ودخلت فيه، هذه سنة، سنة وشهرين.
0: طيب أنت متأخر، لأن يا أخي بارك الله فيك أنت جلس عندك 6 أشهر، ثم جلس عندك 6 أشهر وجبت الزكاة. آه يعني 8 أشهر ذي الثانية هذه بعد وجوب الزكاة. زك يا شيخ، اسمع وش ربي يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ترى هذا نصيبك من مالك، والباقي بيأكلون الورثة عساهم يقولون الله يرحمه.
1: شكرا لك عبد الله، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم.
0: وأنتم أخي جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم ونفع بكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، وشكروا لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم أيها الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.

الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12

مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب

ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة يوسف وهي مكية.

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وأن كل سورة افتتحت بهذه الحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه. ثم أخبر تعالى أن هذه آيات القرآن الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها.

ولما كانت لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في رمضان أشرف شهور السنة، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال بعدها: نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن، فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية وأنباء الأمم السالفة والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية، وإن كنت قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه ولا شيئا منه.

اذكر لقومك يا محمد قصة يوسف إذ قال لأبيه يعقوب عليه السلام: إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، حيث وقع تعبير هذا المنام بعد 40 سنة، حين رفع يوسف عليه السلام أبويه على العرش وإخوته بين يديه وخروا له سجداً، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فالكواكب إخوته 11، والشمس والقمر أبوه وأمه،

لما قص يوسف عليه السلام على أبيه الرؤيا التي في تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه، بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكراماً واحتراماً، خشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدوه على ذلك ويبغوا له الغوائل. ولهذا قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً ويحتالوا لك حيلة يردونك فيها. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، كما ورد في معجم الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود.

يقول الله تعالى مخبراً عن قول يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك، فكذلك يختارك ويصطفيك لنبوته، ويعلمك من تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك بالرسالة والوحي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم الخليل وولده إسحاق. ثم قال عز وجل: إن ربك عليم حكيم، أي هو أعلم حيث يجعل رسالاته، حكيم في أفعاله وأقواله.

يقول الله تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات وعبرة ومواعظ للسائلين المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه.

0: قال إخوة يوسف فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه بنيامين، وكان شقيقه، أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة، فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي خطأ بين في تقديمهما علينا، ومحبته إياهما أكثر منا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ لنا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وآنس وحشتنا إذا أرمستنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا. اللهم لا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا، اللهم ارزقنا الاستقامة على طريق الحق، على الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك، الراضين بقضائك، المستمسكين بدينك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ما استطعتم، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الله تعالى خلق الخلق بحكمته، وأوجدهم بقدرته، وأسبغ عليهم نعمه، وأوسع عليهم فضله، وتفرد سبحانه بالخلق والأمر والتقدير والتدبير، وقسم بين عباده الأرزاق، وفاوت بينهم في الآجال، وفاضل بينهم في الأحوال. فمن الناس من رضي بما قسم الله له، فاطمأن قلبه، وسكنت نفسه، وطاب عيشه، ومنهم من أطلق بصره إلى ما في أيدي الآخرين، فاستولى عليه السخط، وأضناه الطمع، وأصبح فقير القلب وإن كثر ماله. أيها الناس، لقد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب الآجال والأرزاق، فلا ينال العبد إلا ما كتب له، ولا يفوته ما قدره الله عليه. فيا من ضاق صدره من قلة المال، ويا من أثقلته هموم المعيشة، ويا من أرهق نفسه في ملاحقة ما عند الناس، اطمئن إلى تدبير ربك، وخذ بالأسباب المشروعة، ولا تعلق قلبك بما لم يكتب لك. فالرزق مقسوم، والأجل معلوم، وما عند الله خير وأبقى. عباد الله، نعيش في زمن كثرت فيه المغريات، وتعاظمت فيه المنافسة على الدنيا، وأصبح كثير من الناس يقيسون سعادتهم بما يملكون، وقيمتهم بما يلبسون، ومكانتهم بما يعرضون. تتوالى الصور والمقاطع أمام الأعين، وقد تميل النفس إلى المقارنات، فيرى المرء نعمة غيره وينسى نعم الله عليه، ويرى ما ينقصه فيغفل عما عنده. وفي خضم ذلك تعظم الحاجة إلى القناعة، وتظل دائما أعظم كنز يملكه الإنسان، فهي الغنى الحقيقي الذي يحقق السعادة والرضا وراحة البال، حيث تتوقف النفس عن المقارنة بالآخرين، وعن التسخط والحسد والجشع، وتعيش بسلام لا تهزه عواصف الحرص والطمع. عباد الله، القناعة هي الرضا بما قسم الله، وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، والاستغناء بالموجود، وترك التشوف إلى المفقود. القناعة أن ترى نعم الله عليك قبل أن تعد ما ينقصك. القناعة كنز عظيم من أفضل النعم، بها يطيب العيش ويشعر المرء بالرضا والطمأنينة، بها تكون السعادة والفلاح وتتنزل السكينة، بها يكون الرضا والإنصاف ويكفي العفاف ويغني الكفاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. القناعة نعمة من أجل النعم، وفضيلة من أعظم الفضائل والقيم، دعا الإسلام إليها ورغب فيها وحث عليها وجعلها من أسباب الغنى الحقيقي وطيب العيش وسلامة الصدر. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فقال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالغنى عباد الله ليس بكثرة الممتلكات، ولا بزيادة الأرصدة والحسابات، ولا بتعدد الدور والمركبات، وإنما الغنى غنى النفس، أن يستغني العبد بربه، وأن يرضى بما آتاه الله، وأن لا يكون أسيرا لما لم يعطى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. فيا عباد الله، اطلبوا الغنى الذي لا يسلب، والكنز الذي لا ينهب، والنعمة التي لا تزول. اطلبوا القناعة وغنى النفس. إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي، فإذا قنعت فكل شيء كافي. فما أحوجنا عباد الله إلى قناعة تعيد إلى بيوتنا السكينة، وإلى قلوبنا الرضا والطمأنينة، وإلى علاقاتنا المحبة. فكم من بيت أفسدته المقارنات، وكم من أسرة أثقلتها الديون بسبب التنافس، وكم من قلب أضناه النظر إلى ما عند الناس. يا من ينظر إلى ما عند غيره، انظر إلى ما أنعم الله به عليك. يا من يعدد ما فقد، عدد ما عندك من النعم. يا من تشتكي ضيق العيش، لا تنس أن أعظم النعم قلب سليم، وإيمان ثابت، وصحة وعافية، وأهل وأمن، ونعم لا يحصيها العد ولا يستوفيها الشكر. يا من يشتكي قلة المال، تأمل كم من نعمة من الله عليك بها لا تشترى بكنوز الدنيا. يا من يراقب أرزاق الناس، غض طرفك عن أموالهم وانظر إلى فضل الله عليك. يا من يقارن حياته بحياة غيره، لا تقارن ظاهر حياتك بظاهر حياتهم، فإنك لا تعلم ما وراء الشاشات والأبواب. يا من يريد أن يعيش سعيدا، تعلم أن تقول من أعماق قلبك: الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما منع، والحمد لله على ما أبقى، والحمد لله على ما صرف. أيها المؤمنون، إن القناعة لا تعني ترك العمل، ولا ترك السعي في الرزق، ولا أن تتخلى عن الطموح، ولا أن تستسلم للعجز أو ترضى بالتقصير، بل تعني أن تعمل وتسعى وقلبك معلق بربك راض بعد بذل الأسباب بما قسم الله لك، لا يستعبدك الطمع ولا يرهقك التطلع إلى ما عند الآخرين. فاجمعوا عباد الله بين السعي والرضا وبين الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب، واعلموا أن من جعل همه جمع الدنيا لم يشبع منها، وأن من جعل همه رضا الله كفاه الله ما أهمه. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا قانعة ونفوسا راضية وأرزاقا طيبة وعيشا هنيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. عباد الله، إن الله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر امتحانا لهم، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالفقير ممتحن بفقره وحاجته، والغني ممتحن بغناه وثروته. وإن من أعظم ما ينعم الله به على العبد أن يرزقه قلبا قانعا ونفسا راضية، فيشكر في الرخاء والسراء ويصبر في البأساء والضراء. فكل من الغني والفقير بحاجة إلى القناعة، وقناعة الغني أن يكون راضيا شاكرا، وقناعة الفقير أن يكون راضيا صابرا. أيها الناس، القناعة علاج لأمراض النفوس وضغائنها، من الكراهية والغل والحسد، من الضغائن والأحقاد، من الجشع وذل الطمع، من التسخط والتشكي والتذمر، من الاضطراب والجزع والقلق، من الأحزان والغموم والهموم. عباد الله، القناعة خلق يكتسب وفضيلة تربى عليها النفس، وإن من أعظم ما يعين على القناعة الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فالمؤمن يعلم أن ربه حكيم في تقديره، رحيم بعباده، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومما يعين على القناعة تدبر حكمة الله في تفاوت أرزاق الناس ومراتبهم، حتى تحصل عمارة الأرض ويتبادل الناس المنافع والمصالح. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فليس لأحد أن يحسد غيره على ما آتاه الله من فضله، بل عليه أن يرضى بقسمة ربه ويسأله من فضله ويبذل ما يستطيع من الأسباب المشروعة. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. ومما يعين على القناعة الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبعد، عباد الله، فرفقا بالضعفاء والمساكين، رفقا بالفقراء والمحتاجين، صونوا النعم عن المباهات والاستعراض والتصوير، ولا تجعلوها سببا في كسر قلوب إخوانكم وإضعاف القناعة لديهم، فإن من النعم ما يكون شكرها في سترها. وإن من المؤسف في زماننا أن يعمد بعض الناس إلى تصوير ما أنعم الله به عليه من ملبس ومأكل ومشرب وسفر ومسكن ومركب، ثم يبثه للناس عبر وسائل التواصل، وكأن النعمة لا تكتمل إلا إذا رآها الآخرون. فما كل ما تملكه يحسن بك أن تظهره، ولا كل ما تستطيع أن تفعله ينبغي أن تعرضه على الناس، فإن وراء الشاشات نفوساً قد تغفل عن القناعة فتفتح باب المقارنة، وقد تكون محتاجة إلى الضروريات وأنت تستعرض الكماليات، فتوجعها الحسرة ويؤلمها العجز وتثور الغيرة. فرب إنسان يرى ما عند غيره وليس في يده ما يبلغ به ما يراه، فيعود إلى بيته مكسورا وقلبه مثقل بالحسرة. ورب فقير يرى من النعيم ما لا يقدر عليه، ورب محروم يرى ما يتمنى ولا يجد سبيلا إليه، ورب أب يعجز عن أن يوفر لأبنائه بعض ما يراه عند أبناء الناس. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا نعم الله بالشكر، واحفظوا قلوب عباده بالرحمة، واعلموا أن من كمال المروءة أن تفرح بما أنعم الله عليك دون أن تجعل من فرحك سبباً لحزن غيرك، ومن سعادتك سبباً لحسرة فقير، ومن نعمتك سبباً لزوال قناعة مسلم. فيا من وسع الله عليك، أشكر الله وأطعم من جاع وأعط من حرم، وأدخل السرور على محتاج. وإذا أردت أن تظهر نعمة الله عليك فأظهر أثرها في صدقتك وفي برك وإحسانك وصلتك مع إخلاصك لربك، لا في صورة ترهق قلوب الآخرين. فاستروا عباد الله من نعم الله ما يكون ستره أرفق بقلوب إخوانكم وأبعد عن المباهاة وأعون على القناعة. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، واحفظها من كل سوء ومكروه، وادفع عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا ووفق جنودنا المرابطين، سدد رميهم وثبت أقدامهم، واجعلهم درعا حصينا، وانصرهم على من عاداهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان.
1: واذكر ربك،
3: واذكر ربك،
4: واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار.
1: الدعاء للمتزوج. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير،
5: جمع بينكما في خير.
3: واذكر ربك.
6: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحجرات.

يا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحجرات.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة النمل.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك، سبحانك يا من لا يقال لغيري سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي، وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك، وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراية مع ما

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله، من سورة الحشر حتى سورة المنافقون.

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الحشر حتى سورة المنافقون.
1: سوانح تدبرية.
2: وما قدر الله حق قدره، هذه الآية وردت في ثلاث مواطن مختلفة من كتاب الله عز وجل، تدخل وخزات أليمة من العتاب الرباني إلى قلب الإنسان المسلم. والآية تعني كما ذكره المفسرون أن معظم البشر ما عظموا الله حق تعظيمه، وما عرفوه حق معرفته، وما وصفوه حق صفته، وما آمنوا بأن الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره فأبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، ساق للخلق أرزاقا فرزق النملة في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، والجنين في بطن أمه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما قدر الله حق قدره

0: فيعلم عدد ما في صحاري الأرض من ذرات الرمال، وما في بحار الدنيا من قطرات المياه، وما في الأشجار من أوراق، وما في الأغصان من ثمار، وما في السنابل من حبوب، وما في الجبال من صخور، وما في الصخور من ذرات، وما في رؤوس البشر وجلودهم من شعر، لا تخفى منكم خافية. وما قدر الله حق قدره، فأرواحنا التي في أقفاص صدورنا نحن لا نعلم عن كنهها شيئا، فلا يعلم كنهها إلا الذي خلقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. وما قدر الله حق قدره، فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، قال عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي تكاد السماوات يتشققن خوفا من عظمة الله عز وجل. تعالوا نعترف بلسان الحال والمقال جهرة في وضح النهار أننا ما قدرنا الله حق قدره. والسؤال المهم: كيف لنا أن نقدر الله حق قدره؟ كيف لنا أن نعظمه؟ والجواب: إنه كتاب الله جل وعلا. فلم ولن يعرفك بالله خير من كتابه الذي تكلم به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم ينقلنا إلى التأمل في خلق الله في الكون والمخلوقات. القرآن العظيم كله توحيد للخالق وتعظيم، نزل بأفصح بيان وأعذب كلام. إن التفكر في عظمة الخالق وقدرته وعجائب خلقه وخضوع المخلوقات له يدل على استحقاقه تعالى للعبادة وحده، ويزيد المسلم إيمانا ومعرفة بربه وخوفا ومحبة وتعظيما له. وكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له طاعة، والذنوب تضعف تعظيم الله ووقاره. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد ما تجرأ أحد على معاصيه، وكل معصية فمن الجهل بالله جل وعلا. ومن عرف الله حق معرفته لم يشرك معه أحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه جل في علا. ما قدر الله حق قدره من قصر في واجبه تجاه ربه ودينه. ما قدر الله حق قدره من خالف أمر ربه وانتهك حرماته. والذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه تصاب نفوسهم بالوهن، وتمتلئ قلوبهم برهبة البشر، وهذه الهزيمة النفسية التي تلازمهم مهما أوتوا من قوة، وهذه بذاتها أشد الأخطار والمصائب على مستقبل الأفراد والمجتمعات. يقول الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما أعظم قدرة الله وكماله وكبرياءه وعظم مخلوقاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر
2: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسلسل هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله سليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أسأل عن تفسير قول الحق جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية في سورة صاد، يقول الله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ينكر أن يسوي بين أهل الإيمان والصلاح وبين أهل الكفر والفساد، أو أن يجعل المتقين الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه أنهم كالفجار الذين عصوه وتجاوزوا حدوده، فإن هذا لا يليق بحكمة الله وعدله سبحانه. وقد جاءت هذه الآية بعد قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فبين سبحانه أنه خلق هذا الكون لم يكن أنه قد خلقه عبثا ولا باطلا، وإنما خلق الله الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته وابتلاؤهم. ولذلك على المسلم أن يتأمل هذه الآيات في قوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أي هل يليق بحكمة الله وعدله أن تكون نهاية المؤمن المطيع كنهاية المفسد العاصي؟ والجواب: لا، لا يستويان عند الله. ثم في قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع ما بين الإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان الصحيح تظهر آثاره على عمل الإنسان فيؤدي ما أمر الله به ويترك ما نهاه عنه. ثم في قوله: كالمفسدين في الأرض، يدخل فيه كل من أفسد في الأرض سواء بالكفر أو المعاصي أو الظلم أو الاعتداء على حقوق العباد، فالمعاصي كلها من أسباب الفساد في الأرض. ثم قال سبحانه، وهو في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وفي هذه الآية قال سبحانه: أم نجعل المتقين كالفجار. والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأما الفجار فهم الذين خرجوا عن طاعة الله وارتكبوا معاصيه. والآية تدل دلالة ظاهرة على إثبات البعث والجزاء، لأننا نرى في الدنيا أن المؤمن قد يبتلى، وربما عاش بعض أهل الظلم والفساد في سعة من العيش، فلو انتهى الأمر بالموت ولم يكن بعده بعث ولا حساب لاستوى المحسن والمسيء، وهذا ينافي عدل الله وحكمته، ولذلك لابد من دار أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولهذا جاء المعنى في آيات كثيرة في قوله سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وفي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالآية فيها تسرية للمؤمن، فإن رأى أهل الفساد في نعمة وسعة فلا يظن أنهم أفضل عند الله، ولا يظن أن الله قد سوى بينهم وبين أهل الطاعة، فإن العبرة بالعاقبة وبالجزاء عند الله سبحانه. وأيضا في هذه الآية تحذير للعاصي والمفسد من أن يظن أن ذنوبه وفساده لا عاقبة لهما، فإن الله سبحانه لا يضيع عمل عامل، وسيجازي كل إنسان بما عمل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنها أي هذه الآية قد بين الله فيها سبحانه ما جاء فيها من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عدله، فهو لم يخلق الناس عبثا، ولا يسوي بين المؤمن والمفسد، ولا بين المتقي والفاجر، وإنما يجازي كل واحد بحسب إيمانه وعمله، ويظهر تمام هذا العدل يوم القيامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجوز البكاء على المتوفى وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، يجوز البكاء على الميت، البكاء بدمع العين وحزن القلب لا حرج فيه، وهذا لا ينافي الصبر والاحتساب، فإن الحزن على فراق الميت أمر جبلي وأمر طبيعي، وقد وقع من نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما المحرم هو التسخط على قضاء الله، وكذلك النياحة، وكذلك رفع الصوت بالجزع ولطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك من أفعال الجاهلية. والواجب على المسلم عند المصيبة أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال أيضا سبحانه في كتابه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالصبر هنا لا يعني ألا يحزن الإنسان أو ألا تدمع عينه، وإنما الصبر أن يحبس نفسه عن التسخط، ولسانه عن الكلام المحرم، وجوارحه عن الأفعال المحرمة. وقد دلت السنة أيضا على جواز البكاء بدمع العين، فجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، أو كما جاء في الحديث، وقال: إن بك لمحزنون، أي بابنه إبراهيم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث. وأيضا هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه تدمع عينه وهو عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس إيمانا وصبرا ورضا بقضاء الله، فقد بكى عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عند موت ابنه، ف فدل ذلك على أن مجرد الحزن ودمع العين أنه لا ينافي الصبر ولا الرضا بقضاء الله. كذلك أيضا لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو في مرضه بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بكى الناس لبكائه فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، أو أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه يعذب بهذا أو يرحم سبحانه. وهذا الحديث يبين هذه المسألة بيانا واضحا، فدمع العين وحزن القلب ليس محل المؤاخذة، وإنما المؤاخذة بما يصدر عن اللسان من التسخط والاعتراض والنياحة والكلام المحرم. ولذلك لما احتضر ابن لإحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لابنته وقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، قال: فلتصبر ولتحتسب. وأما النياحة وما يصاحبها من أفعال الجاهلية فهي محرمة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومعنى لطم الخدود ضرب الوجه عند المصيبة جزعا وتسخطا، وشق الجيوب هو شق الثياب وهذا يكون من شدة الجزع، ودعوى الجاهلية ما كان يقوله أهل الجاهلية عند المصائب من الندب والنياحة والتسخط ورفع الصوت. وأيضا جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما ذكر هو عن نفسه وبين ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عندما قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الصارقة والحالقة والشاقة، وهذا أيضا الحديث في الصحيحين. والصارقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها بسبب المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها، وكل ذلك من صور الجزع المحرم. وأما ما يتعلق فإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، كما جاء في الصحيحين. وليس المراد بذلك أن الميت يعذب بمجرد دموع أهله وحزنهم عليه، لأن النبي كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام بين في قوله: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما المراد بالبكاء هنا ما كان معه نياحة وندب وتسخط. ولذلك حمل هذا الحديث أهل يعني جمع من أهل العلم على من كان النوح من طريقته وسنته، أو أنه أوصى أهله بالنياحة عليه، أو علم أنهم ينوحون عليه فلم ينهاهم مع قدرته على ذلك ولم يبين لهم. ولذلك لما بوب الإمام البخاري قال: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. فهذا يوضح هذا الأمر، فلا يجوز أن يفهم من الحديث أن الإنسان يحمل ذنب غيره من غير تسبب منه، فإن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة تقول: أحرمت مع ولدي قبل 10 سنوات للعمرة لكنه استفرغ ولم يكملها، فهل عليه شيء في عمرته القادمة وجزاكم الله خيرا؟
2: هذه المسألة يعني فيها تفصيل بحسب عمر الولد، فذكرت أن عمره 10 سنوات، فإذا كان قد نوى الدخول في العمرة وأحرم بها فإنه يلزمه إتمامها ولا يخرج من الإحرام بمجرد التعب أو الاستفراغ ولا بخلع ملابس الإحرام أو الرجوع إلى بلده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في الحج أو العمرة لزمه إتمامها ولو كان تطوعا، لأن الحج والعمرة يختلفان عن سائر النوافل في هذا الباب. والاستفراغ في نفسه لا يبطل العمرة ولا يفسد الإحرام، وإنما كان الواجب أن ينتظر حتى يزول عنه التعب ثم يكمل عمرته. ولذلك المسلم عليه أن يتنبه إلى ما جاء في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالولد عمره 10 سنوات، فهل هو قد بلغ أم لا؟ فبعض الناس يقول: لا، 10 سنوات أنه لم يبلغ. نقول: لا، هناك من يبلغ ولو ب10 سنوات. فنقول: لو كان الولد بالغا وقد أحرم بالعمرة قبل 10 سنوات ولم يكملها، فالأصل أنه يكمل العمرة الأولى ولا يبدأ عمرة جديدة، ولا يبدأ عمرة جديدة. أما ما يتعلق بأن هذا الولد إذا لم يبلغ، فنقول: فإحرام الصبي بالحج والعمرة هو إحرام صحيح، ويكتب له أجر النسك، ويكتب لوليه أجر ما يقوم به من تعليمه وإعانته، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. ولكن أهل العلم اختلفوا هل يلزم الصبي إتمام الحج أو العمرة إذا شرع فيهما، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يلزمه الإتمام كما يلزم البالغ لعموم قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف، وهذا هو ما اختلف فيه. حتى بعض أهل العلم قد اختلفوا في ما يتعلق بحكم الصبي، فهذا ما ذكرنا وهو القول الأول، أن ذهب بعضهم إلى أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك، وذهب بعض أهل العلم بأنه عليه أن يتم نسكه. ولكن نقول أن الأحوط وهو الذي نراه في هذه المسألة، خصوصا إذا كان الأب هو الذي أدخل ولده في العمرة وأحرم به، فعلى هذا إذا كان الولد قد أحرم بالعمرة إحراما صحيحا ثم تركها للتعب والاستفراغ، فيكمل عمرته الأولى عند ذهابه إلى مكة، ثم إن أراد بعد ذلك عمرة جديدة فله ذلك. فهذا أمر. لكن لو أنه هذا الأب مع أولاده أو هذه الأم مع ولدها، فإذا كان قد قال عند إحرامه: فإن محلي حيث حبستني، ثم حصل له هذا المرض والاستفراغ ومنعه من إتمام العمرة، فهو قد اشترط، فإنه يتحلل عند حصول المانع في هذه الحالة. ولذلك ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وكانت شاكية: حجي واشترطي وقولي، اللهم محلي حيث حبستني. ولذلك أؤكد أن مجرد الاستفراغ أو التعب العارض الذي يمكن معه الانتظار ثم إكمال العمرة، فلا يكون بمجرد أن حصل له هذا الاستفراغ أنه يترك العمرة وينصرف، وهذا لا شك أنه يحصل في هذا الزمن للبعض، مجرد أنه يحصل له أي عارض فإنه يترك العمرة ويتحلل من نفسه ولا يعلم أن هذا الفعل أنه قد أخطأ فيه وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فعلى المسلم أن يتقي الله إذا دخل خاصة في هذا النسك سواء في العمرة أو في الحج. نعم،
1: في هذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الدخان.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد. نقدم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي غافر وفصلت.
1: بينات.

0: بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني السعة والغنى، وقيل الخير الكثير، وقيل ذي الطول ذي المن وذي النعم والفواضل. والمعنى أنه المتفضل على عباده، المتطول عليهم بما هو فيه من المنن والأنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها.
1: بينات. من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا.
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نجس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. أحبتنا المستمعين الكرام، نحييكم في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. في بداية هذه الحلقة وهذا الدرس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بكم متابعين لنا في هذه المجالس الفقهية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم حفظكم الله بما وقفنا عنده في الحلقة الماضية، وهو ما يتعلق بزكاة في العسل. هل تجب زكاة في العسل؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فالعسل إذا قصد به التجارة فيجب أن يزكى زكاة عروض التجارة، وبناء على ذلك أصحاب محلات العسل تجب عليهم الزكاة لأنهم يقصدون به التجارة فيزكونه زكاة عروض التجارة. لكن أصحاب المزارع التي فيها عسل وفيها مناحل، هل تجب الزكاة في هذا العسل؟ العسل الذي لم يعد للتجارة، إنما صاحب مزرعة أو صاحب مناحل يأكل منها ويهدي ويتصدق وربما باع، فهل تجب عليه الزكاة في هذه المناحل وفي هذا العسل؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن الزكاة تجب في العسل، وهذا قول الحنفية وهو مشهور من مذهب الحنابلة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟ قال: في العسل العشر. وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب رواية واحدة وعليه الأصحاب، يعني أن الزكاة تجب في العسل، قال: وهو من مفردات المذهب. ويشكل على قوله وهم مفردات المذهب أن المشهور عند الحنفية هو وجوب الزكاة في العسل، لكن لهم شروط وضوابط. وقال ابن مفلح: أما أحمد فإنما احتج بقول عمر، قيل لأحمد إنهم تطوعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم. وهذا منه يدل على أنه لا حجة عنده في خبر مرفوع في ذلك لضعف إسناده أو دلالته أو لهما، ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة، وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى لا زكاة فيه. هذا كلام صاحب الفروع. وقال المرداوي في الإنصاف: في كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد. روي في زكاة العسل عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الحنفية والحنابلة أوجبوا الزكاة في العسل، خلافا للمالكية والشافعية الذين قالوا لا تجب الزكاة في العسل. وبالنظر للأدلة الواردة في العسل، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشرة، خرجه ابن ماجه وفي سنده مقال. وعن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشر. قلت: يا رسول الله احملي جبلها، فحماه لي، خرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي، وأيضا في سنده مقال، ضعفه البخاري وابن عبد البر وابن عبد الهادي وابن الملقن. قال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع، إلى غيرها من الأحاديث، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. ولهذا قال البخاري رحمه الله: ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وقال ابن منذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال العقيلي رحمه الله: وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب من فعله. وقال ابن ملقن: وقد صرح جماعات من الحفاظ بأنه لا يصح شيء في إيجاب زكاة العسل. وقال البخاري في صحيحه: ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، رواه معلقا بصيغة الجزم. وعند الموازنة بين القولين، بين قول القائلين بوجوب الزكاة في العسل وقول القائلين بعدم وجوب الزكاة في العسل، الأقرب والله أعلم هو القول بعدم وجوب الزكاة في العسل، وهذا هو الذي عليه الجمهور. واختار هذا القول ابن مفلح صاحب الفروع، اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك لعدم ثبوت ما يدل على وجوب الزكاة في العسل. والأحاديث التي ذكرت في إيجاب الزكاة في العسل كلها ضعيفة، كما ذكر ذلك جماعة من الأئمة والحفاظ. والأصل براءة ذمة المكلف، وقد جاء عن نافع بإسناد صحيح قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر، قال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، وهو عدل رضي. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الحافظ بن حجر. القائلون بوجوب الزكاة في العسل قالوا إن نصابه 160 رطلا، وتعادل 62 كيلو جرام تقريبا، والواجب عندهم فيه العشر، فهذا على القول بوجوب الزكاة فيه، فيكون النصاب 160 رطلا يعني 62 كيلو جرام، ويجب فيه العشر عندهم يعني 10%. ولكن بناء على القول الراجح لا زكاة في العسل إلا أن يتطوع صاحبه بالصدقة بشيء منه، وإلا من حيث الزكاة لا تجب الزكاة في العسل. الأصل براءة ذمة المكلف، ولا نوجب الزكاة على الناس إلا بدليل، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وكذلك أيضا الآثار عن الصحابة لا يثبت فيها شيء ظاهر، بل كما ذكر البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز الذي يلقب بخامس الخلفاء الراشدين أنه لا يرى في العسل زكاة. وهذا يدل على أن زكاة العسل لو كانت مشتهرة في زمن الصحابة والتابعين لا أوجب عمر بن عبد العزيز في العسل الزكاة. فالأقرب الله أعلم من حيث الدليل أن الزكاة لا تجب في العسل، لكن يعني مع التأكيد لما ذكرته في أول المسألة من أن المقصود بذلك المزارع التي فيها عسل والمناحل ونحو ذلك، ولا يقصد بذلك التجارة. من قصد بالعسل التجارة فيجب أن يزكي العسل زكاة عروض التجارة كأصحاب محلات العسل، فهم يريدون بها التجارة فيجب عليهم أن يزكوها زكاة عروض التجارة.
2: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. الآن ننتقل شيخ حفظك الله إلى باب زكاة الأثمان. في البداية نسألكم حفظكم الله شيخنا، ما المراد بالأثمان؟
3: الأثمان إذا أطلقت فالمقصود بها الذهب والفضة، والذهب والفضة من المعادن النفيسة من قديم الزمان، وقد أودع الله تعالى فيهما من الخصائص ما لا يوجد في غيرهما من المعادن، وقد ذكرهما الله عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موضع، فقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن اللطائف في هذه الآية ما ذكره بعض المفسرين، قال أن الله تعالى ذكر الأحبار أولا وهم علماء اليهود، فقال: يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار يعني علماء اليهود والرهبان وهم عباد النصارى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم وهم التجار، لأن هؤلاء هم الذين يقودون الناس وبقية الناس لهم تبع. والذهب أنفسه من الفضة، وقد قال ابن قتيبة: وكنت أحسب أن قول الأصمعي إن الفضة لا تنتن صحيحا، حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أن الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله النار، فأما الفضة فإنها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن. وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تتعامل بالذهب والفضة، الذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دراهم، ولكن كانت الدراهم مختلفة الأوزان ما بين كبار وصغار وخفاف وثقال، ولهذا لم يكن أهل مكة يتعاملون بالدراهم عدا، وإنما كانوا يتعاملون بها وزنا كأنها قطع وسبائك غير مضروبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة. أما أهل المدينة فكانوا يتعاملون بها عدا. قد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله في قصة بيع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. حديث في الصحيحين. وفي السنن عن أبي صفوان بن عميرة بسند حسن قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. فكانوا يتعاملون بالدراهم موزونة لا معدودة.
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الآن نسألك حفظك الله شيخنا عن حكم زكاة الذهب والفضة.
3: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا الزكاة في الذهب والفضة جاء الوعيد على من تركها، وأجمع العلماء على وجوبها. نعم.
2: ماذا عن الأوراق النقدية شيخنا حفظكم؟
3: الأوراق النقدية أصبح الناس يتعاملون بها في الوقت الحاضر بدلا عن الدنانير والدراهم، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. والأوراق النقدية أول ما برزت كانت مغطاة بالذهب والفضة تغطية كاملة، لكن فيما بعد أصبحت التغطية غير كاملة للأوراق النقدية، بل ربما كان الجزء الأكبر غير مغطى، وأصبحت الأوراق النقدية تخضع لعوامل أخرى كاقتصاد الدولة والعملات الصعبة وبعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد العالمي، فأصبحت ليست مرتبطة بالغطاء من الذهب والفضة ارتباطا كاملا. وقد بحث الفقهاء المعاصرون التكييف الفقهي للأوراق النقدية، وفي أول الأمر اختلفوا اختلافا كثيرا، ثم استقر بعد ذلك رأي مؤسسات الاجتهاد الجماعي وأكثر العلماء المعاصرين على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة تماما، وأن الورق النقدية أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، فالريال السعودي مثلا جنس، والدولار جنس، واليورو جنس، والجنيه جنس، والليرة جنس، وهكذا. وعلى هذا تجب الزكاة في الأوراق النقدية كما تجب في الذهب والفضة.
2: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. السؤال حفظك الله شيخنا: ما مقدار زكاة الأثمان؟
3: مقدار زكاة الأثمان سواء كان ذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية ربع العشر، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر لما كتاب أبي بكر الذي وجهه إليه، وجاء فيه هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. وجاء في هذا الكتاب وفي الرقة ربع العشر. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وجاء في حديث عائشة وابن عمر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينار، وهذا يعادل ربع العشر. وقال الإمام مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. وقال الإمام الشافعي: لا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا ففيها الزكاة. فإذا المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر. ربع العشر تعادل بالنسبة المئوية 2.5%، 2.5%، أي 1 من 40. ولهذا أذكر قاعدة مفيدة للإخوة المستمعين في كيفية حساب ربع العشر، وهي أن أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فمثلا 5000 إذا قسمناها على 40 ففيها 125، 4000 فيها 100، 40,000 1000، 100,000 2500، وهكذا. نعم.
2: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. وش نصاب الذهب حفظكم الله شيخ؟
3: نصاب الذهب 20 مثقالا. قد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. خرجه أبو داود. والدينار هو المثقال في الاصطلاح العام، لكن أحيانا يكون الدينار مصطلح آخر، ولكن المراد به في هذا الحديث هو المثقال. وعلى ذلك يكون نصاب الذهب هو 20 مثقالا. والدينار لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام، وقد وجد الدينار الإسلامي المسكوك في عهد عبد الملك بن مروان، وهو موجود في أكثر من دار للمتاحف والآثار، واتفقت جميعها على أن دينار عبد الملك بن مروان يزن 4.25 جرام، ويكاد يكون هذا محل اتفاق بين العلماء المعاصرين. وعلى هذا إذا كان لدينا 4.25 جرام ونريد أن نضربها في 20 يصبح لدينا 80، وربع نضربه في 20 يصبح لدينا 5، فيكون المجموع 85 جراما. هذا هو نصاب الذهب. إذا نصاب الذهب 85 جراما.
2: جميل. والفضة يا شيخ؟
3: أما الفضة فنصابها 100 درهم، وجاء في حديث علي السابق: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. قال ابن خلدون: الإجماع منعقد من صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين على أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 10 منه 7 مثاقيل من الذهب، والأوقية منه 40 درهما. على هذا تكون النسبة بين الدراهم والدنانير: كل 7 دنانير تعادل 10 دراهم، والدينار يعادل 4.25 جرام، فنضرب هذا الرقم في 7 ثم نقسم الناتج على 10، فيكون المجموع يعادل 2.975 جرام، 2.975، وهو مقدار الدرهم بالجرامات. فإذا ضربنا هذا الرقم في نصاب الفضة الذي هو 100 درهم يكون الناتج 595 جراما. فهذا هو نصاب الفضة بالجرامات. فنقول إذن نصاب الذهب بالجرامات 85 جراما، ونصاب الفضة بالجرامات 595 جرام.
2: إذن هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة، الأوراق النقدية هل تلحق بهذا ولا هذا شيخنا حفظكم الله؟
3: الأوراق النقدية هل نصابها يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو يقدر بأدنى النصابين من الذهب والفضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من قال إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، هذا هو الاتجاه الأول، وقالوا لأن الذهب والفضة كان يمثلان قدرا ماليا متقاربا، والشارع لم يقصد إنشاء حدين متباعدين للغنى، وإنما عبر عن حد واحد بعملتين متداولتين، فكان 20 دينارا من الذهب يساوي 200 درهم من الفضة بنسبة دينار إلى 10 دراهم، فلما كانت القيمتان متقاربتين لم يظهر أثر عملي كبير لاختيار أحدهما. أما اليوم فقد اتسعت الفجوة بين الذهب والفضة بشدة، فأصبح نصاب الفضة أقل بكثير من نصاب الذهب. وقالوا تطبيق نصاب الفضة قد يغير المعنى الاقتصادي للنصاب الذي كان قائما زمن التشريع، وقالوا إن النصاب هو علامة على الغنى، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ومن يملك ما يساوي نصاب الفضة في الوقت الحاضر لا يعد غنيا عرفا، وعلى ذلك فيكون النصاب بالذهب. وقالوا أيضا إن الذهب أقرب إلى بقية أنصبة الزكاة، فخمس من الإبل تعادل 40 من الغنم، تعادل 5 أوسق من الحبوب، تعادل نصاب الذهب، هو أقرب لنصاب الذهب من نصاب الفضة. وأيضا ثبات الذهب النسبي في حفظ القيمة، فقد ظل الذهب عبر فترات طويلة مخزنا للقيمة ومقياسا للثروة أكثر من الفضة. أيضا ثبات الذهب النسبي في حفظ القيمة، فقد ظل عبر فترات طويلة مخزنا للقيمة ومقياسا للثروة أكثر من الفضة، بينما انخفضت القيمة النسبية للفضة انخفاضا كبيرا. فأصحاب هذا القول يرون أن الأوراق نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب. وهناك قول بأن النصاب هو نصاب الفضة، وقالوا لأن الفضة قد ثبت نصاب الفضة بنص صحيح صريح، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وخمس أواق تساوي 200 درهم. والحديث الصحيحين ونص صريح يحدد حدا شرعيا مستقلا لوجوب الزكاة، ولا يجوز إسقاط دلالته لأن سعر الفضة انخفض في عصر من العصور. فكما أن من ملك 200 درهم فضة حقيقة وجبت عليه الزكاة ولو كانت قيمتها السوقية قليلة مقارنة

0: والفضة في الوقت الحاضر أقل بكثير من الذهب. فعلى هذا يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. هذا هو الأقرب والله أعلم. الفضة هي كانت أكثر شيوعا في عهد النبوة من الذهب، يعني الدراهم كانت أكثر شيوعا من الذهب. وكما ذكرنا أيضا الحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني هذا كالنص في المسألة. وأما القول بأن نصاب الفضة يعادل خمس من الإبل ويعادل أربعين من الغنم ويعادل خمسة أوسق، لا يسلم بهذا، لا يسلم بهذا. الآن لو أخذناها بالنسبة والتناسب، هل الآن قيمة خمس من الإبل تعادل قيمة نصاب من الذهب؟ الواقع أنها أقل بكثير، بل هي أقرب لنصاب الفضة من نصاب الذهب. وهكذا بالنسبة لأربعين من الغنم ولخمسة أوسق من الحبوب. فهذا الكلام عند التدقيق نجد أنه لا يستقيم. فعلى هذا نقول إن نصاب الأوراق النقدية الأقرب الله أعلم أنه هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، والفضة أرخص بكثير من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. طيب إذا قلنا إن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، فكيف نحسب نصاب الأوراق النقدية؟ ذكرنا أن نصاب الفضة هو 595 جرام. معنى ذلك نأخذ سعر الجرام من الفضة ونضربه في 595 ويخرج بذلك نصاب الأوراق النقدية. كيف نعرف نصاب الجرام من الفضة؟ هناك مواقع على شبكة الأنترنت متخصصة لحساب سعر الجرامات من الفضة بجميع العملات ومنها الريالات، وتحدث على مدار الساعة، فيمكن الإفادة منها ومعرفة مقدار نصاب الأوراق النقدية. إذن كيف تعرف نصاب الأوراق النقدية؟ بناء على القول الراجح الذي رجحناه وهو أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، نقول تضرب 595 في سعر الجرام من الفضة يخرج لك نصاب الأوراق النقدية.
1: بارك الله فيكم شيخنا، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
0: هذا محل خلاف بين الفقهاء، هل الذهب والفضة جنسان فلا يضم أحدهما إلى الآخر، أم أنهما جنس واحد فيضم أحدهما إلى الآخر؟ من الفقهاء من ذهب إلى أنهما جنس واحد فيضم أحدهما إلى الآخر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لأنهما نقدان تقوم بهما الأشياء، والمقصود منهما واحد وهو الشراء، فلذلك تضم الفضة إلى الذهب والذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فلو كان عند رجل عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم من الفضة فيضم أحدهما إلى الآخر، ونقول تجب عليك الزكاة بناء على هذا القول. القول الثاني في المسألة لا يضم أحدهما إلى الآخر، بل هما جنسان مختلفان، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة لعموم الأدلة، ومنها ما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق أم لا. ولأن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب بالإجماع، مع أن المقصود منهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو أنهما قوت، فكذا الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. ولأن الأدلة وردت باعتبار أن كل منهما جنس مستقل، ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. ولذلك عند بيع الذهب بالفضة لا يشترط التساوي، وإنما يشترط التقابض، فهما جنسان مختلفان. وجاء هذا في عدة أحاديث، ولا دليل يدل على أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب. فهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وهو أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فإن قال قائل هل الأوراق النقدية تضم إلى الفضة باعتبار أننا قلنا إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة؟ فالجواب نحن اعتبرنا أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية بالذهب والفضة. فإذا رجحنا أن الفضة لا تضم للذهب، فكذلك الأوراق النقدية لا تضم لا للذهب ولا للفضة.

0: هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: اللهم أمين، وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات والدروس والمجالس الطيبة المباركة. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد، يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء ثان من لقاءات تفسير سورة الأحزاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. تتحدث الآيات عن نصر الله لنبيه في غزوة الأحزاب الخندق وفي بني قريظة رغم شدة الظروف من تكالب الأعداء وكثرتهم ومن شدة البرد والجوع وقلة المسلمين. ففي الآيات مشروعية التذكير بنعم الله العامة والخاصة ليشكر الله عليها، فجاءت جنود أهل الحجاز من فوقهم وجنود أهل نجد من تحتهم حيث تعاهدوا على القضاء على الإسلام وأهله وما لأهم اليهود من داخل المدينة، وكان نفر من اليهود قد ألبوا الناس وواعدوهم بنصرهم فخرجوا لقريش ثم لغطفان وغيرهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بحفر الخندق حماية للمدينة وأهلها منهم. وفي هذا مشروعية بذل الأسباب لحماية المسلمين من كل ما قد يضر بهم. وفي الآيات نصر الله وتأييده لنبيه ولمن سار على طريقته، وفيها وجوب حسن الظن بالله تعالى، وفيها الترغيب في الصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى أذى الخلق مع بذل الأسباب لإزالة ذلك، وفيها وجوب تصديق وعد الله تعالى، وفيها تحريم الفرار من الزحف، وفيها تحريم الاعتذار عن فعل الواجب بالأعذار الكاذبة، وفيها وجوب الوفاء بعهد الله تعالى، وفيها تحريم تخذيل الجيش عن قتال العدو، وفيها تحريم التعرض لأهل الطاعة بالقدح والسب، وفيها أن النفاق قد يرد على الإنسان بعد الإيمان، وفيها جواز حكاية كلام أهل النفاق والشك على جهة القدح فيهم والتشكيك في كلامهم وبيان ضلاله، وفيها أن الأسباب لا تغني عن قدر الله، لكن العبد مأمور بفعل النافع منها غير المخالف للشرع، وفيها فضيلة بذل النفس والمال في سبيل الله تعالى والمعاونة على الطاعة كما في حفر الخندق، وفيها التزهيد في البداوة وعيش الصحراء. ثم قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. ففي هذه الآيات حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الأصل مساواة الأمة لنبيها في الأحكام الشرعية، وفيها مشاركة الإمام لرعيته في أعمال الخير وأعمال الجهاد، وفيها الترغيب في الصبر كما صبر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بإحسان النية في الأعمال بأن يقصد المرء بأعماله وجه الله والدار الآخرة، وفيها الترغيب في الإكثار من ذكر الله بالقلب واللسان. وقد استدل أبو حنيفة ومالك بالآية على أن الأفعال النبوية العبادية تدل على الوجوب، وقال الشافعي وأحمد هي على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر أصحابه على ترك هذه الأعمال. أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية فتدل على الإباحة، ولا يشرع للإنسان أن يقتدي به فيها لوجوب الموافقة في النية، فلا يكون مقتديا من نوى العبادة بأفعال العادة. وفيها النهي عن الاقتداء بمن خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة السيئة. وفيها فضيلة التصديق بوعد الله تعالى، وفضيلة الانقياد لأمره، وفيها الصدق في العهود والمواثيق، ومن ذلك العهد مع الله تعالى، وفيها الاستمرار على الطاعات حتى الممات. وفي الآيات أن الله هو الغالب، فما غالبه أحد إلا غلب الله جل وعلا، ومن نصره الله فهو الغالب لا محالة. وفيها تحريم معاونة المحاربين للإسلام وأهله، تحريم مساعدة المحتلين الكافرين بأي نوع من أنواع المظاهرة والمساعدة، وفيها جواز قتل الإمام للغادرين الناقضين للعهود من الكافرين، وفيها استيلاء المسلمين على أراضي المحاربين من الأعداء وديارهم وأموالهم. وكما في هذه الآيات من الفوائد أيضا تحريم مساعدة المؤمن لمن يفعل معصية من المعاصي ليتمكن بمساعدته من فعل معصيته. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه صلاحا للحال واستقامة للأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
1: لطائف قرآنية.

0: أخرى.
1: هذه الآية ذكر الله فيها أن موسى عليه السلام لما سأله ربه عن العصا عدد فضائلها، فقال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه الآية فيها عدة تدبرات. أولا، هذه الآية دلت على أن موسى عليه السلام يقدر نعم الله، حتى نعمة الله في العصا التي يتوكأ عليها. ثانيا، لما كانت العصا مقدرة عند موسى بأنها نعمة كبرت في عينيه، ولهذا عدد فضائلها فعمم وخصص، فذكر مجموعة من خصائص منافعها، ثم بعد ذلك عمم وقال ولي فيها مآرب أخرى، وكذلك النعم إذا كبرت في عين صاحبها. ثالثا، جعل الله سبحانه وتعالى معجزة موسى في عصاه التي كان يجلها والتي كان يقدرها والتي كان لا يحتقرها وينظر على أنها نعمة جليلة وأنها تخدمه، وفيها من الفضائل أنه يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى. فدلت الآية على أن الإنسان عليه أن لا يحتقر النعم.
2: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي الإسراء والكهف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي الإسراء والكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن
4: الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم لطيب الحياة وانشراح الصدر وطرد الهم، ألا وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل، خصوصا إذا تواطأ فيه القلب واللسان، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فللإكثار من ذكر الله آثار عظيمة حميدة توجب لصاحبها السعادة وتزيل عنه الهموم والغموم. والنصوص الواردة في شأن الذكر وفضائله متنوعة جدا، وللذكر أثر عظيم في حصول السعادة لما يختص به من بين سائر العبادات، ولما ينطوي عليه من الأسرار اللطيفة، ولما يترتب عليه من الأجور العظيمة المضاعفة، مع كونه عملا يسيرا لا يترتب عليه مزيد جهد. ولهذا جاءت نصوص الشرع متضافرة متظاهرة على فضل الذكر وعموم نفعه والثناء على أهله والحث على الإكثار منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل ثناؤه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال ابن تيمية رحمه الله: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلزم الإنسان الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ في المنام، وأدبار الصلوات، ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد وغير ذلك. وقد صنفت لها الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. أما فوائد الذكر فلا تكاد تحصى لكثرتها وتنوع بركتها، ولعل الحديث هنا يدور حول أثر الذكر في جلب السعادة وطرد الهم. ولقد أفاض العلماء في فضل الذكر وكونه سببا للسعادة، ومن أعظم من تطرقوا لذلك ابن القيم في كثير من آثاره، وأهم ما في ذلك ما ضمنه في كتابه الوابل الصيب حيث جعل النصيب الأكبر في ذلك الكتاب للذكر، فساق الآثار في فضله، وفصل الكلام في شأنه، وعقد فصلا قال في مفتتحه: إن في الذكر نحوا من 100 فائدة، انتهى كلامه. والذي يعني هاهنا من تلك الفوائد ما كان متصلا بالسعادة، وكون الذكر مقوما عمليا من مقوماتها، وسببا عظيما من أسباب نيلها. ومما قرره في ذلك الشأن أن الذكر يزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب له الفرح والسرور والبسط، ويورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رح الدين ومدار السعادة والنجاة. ومن ذلك أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة، وأنه يسعد الذاكر ويسعد به جلساؤه، فيكون الذاكر مباركا أينما كان، بخلاف اللاغي اللاهي الذي يشقى ويشقي بلغوه وغفلته من جالسه. ومما قرره ابن القيم في ذلك الشأن أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان العبد ربه يوجب نسيان العبد نفسه ومصالحها. ثم أفاض في الكلام على مسألة نسيان العبد نفسه وما يترتب على ذلك من الشقاء، وأن من نسي الله أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة، وأوضح أن حياة ذلك الإنسان ومعيشته لا تكون إلا مضيقة منكدة معذبا فيها، ورجح أن المعيشة تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك وشدة وضيق في الحالين، وفي الآخرة ينسى في العذاب. وهذا كما يقرر عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم أطيب في الدنيا وفي البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. ومما قرره ابن القيم في ذلك الشأن أن الذكر يجمع على العبد ما تفرق من قلبه وإراداته وهمومه وعزومه، وأن العذاب كل العذاب في تفرقها وتشتتها، وأن الحياة كل الحياة في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، وأن الذكر كذلك يفرق على العبد ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه. وليس هذا هو ما قرره في شأن الذكر فحسب، بل قرر ابن القيم ذلك في كثير من آثاره، ومنها ما ذكره في زاد المعاد في فصل عنون له بقوله: فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال، وعد منها الذكر وقال فيه: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه. وبالجملة فإن ثمرات الذكر وفوائده تحصل بكثرته وباستحضار ما يقال فيه، وبالمداومة على الأذكار المطلقة والمقيدة، وبالحذر من الابتداع فيه ومخالفة المشروع. ومع فضل عموم الذكر فهناك أذكار مطلقة عظيمة، وقد جاء في فضلها نصوص كثيرة، وأعظم هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن الأذكار العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، تحمل بها الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. وقال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أثرا في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوه. وقال ابن القيم أيضا: وهذه الكلمة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. قال: وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم للسعادة وطرد الهم، ألا وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة ياسين.
1: أكمل الهدي.
2: قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا.

0: بالعدل وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسط يعني الشهادة بالعدل، وشنآن يعني عداوة وبغض. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: وأمرت لأعدل بينكم. وكان صلى الله عليه وسلم حكما عدلا في أقواله وأفعاله وكل شؤون حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد حرم الله عز وجل الظلم ومقت أربابه، فقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: إنه لا يحب الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن هناك خللاً لم يسلم منه أحد فمقل ومستكثر، وهو التفكير أثناء الصلاة أو ما يسمى عدم حضور القلب، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وخسارة على هذا المصلي ألا يكتب له هذا العمل الذي لم يحضر فيه قلبه. فكلما كثرت الوساوس صار الأجر أقل، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعلاج تلك الوساوس كثير ومتنوع، ولكنه يرجع كله تقريبا إلى شيء واحد: إذا أتقنه المصلي زالت عنه الوساوس، وهو المجاهدة وبذل الجهد في عدم الاسترسال مع الأفكار داخل الصلاة، فاقطعها كلما جاءت ولا تتساهل معها حتى تعتاد نفسك حضور القلب مع تأملك لأقوالك وأفعالك داخل صلاتك. ومن التنبيهات أيضا أن بعض أحبابنا ممن يصلون على الكراسي شفاهم الله وعافاهم قد يكبرون للإحرام وهم جالسون، علما أنهم يستطيعون القيام حال التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. وبعضهم عندما يكبر يجلس مباشرة علما أنه يستطيع الوقوف قدرا من الوقت. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى ما استطاعوا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وليكبروا قائمين حال استطاعتهم ذلك، ثم بعد التكبير ليقفوا ما يستطيعون، ثم يجلسون إذا عجزوا أو كان يلحقهم ضرر بوقوفهم. ولا يكن فهم أحدهم أنه إذا جاز له الجلوس قدرا من الصلاة أن يجلس الصلاة كلها، فهذا خلل في الفهم وفهم غير صحيح، فليقوموا ما يستطيعون وليجلسوا ما لا يستطيعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورتي النساء والمائدة.

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن

قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورتي النساء والمائدة.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لهم أجرا حسنا.
1: من معاني الكلمات قيما مستقيما معتدلا. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. الحمد لله أولا وآخرا دائما وأبدا، من علمنا كيف نحمده على نعمه الجلية ومننه الخفية، ومن أعظمها بركة نعمة القرآن المستقيم على الحق المبين المنزه عن أدنى ميل للأباطيل. ومن الهدايات حول الآيتين من تمام فضل الله تعالى على عباده أن أنزل عليهم كتابا مبينا كريما ومنهاجا مصلحا قويما، فأين المستمسكون بهديه العاملون بما فيه؟ ومن الهدايات أيضا حولها إن إنذارا بالبأس لجدير بالاهتمام، فكيف ببأس شديد من لدن القوي العزيز؟ ومن هداياتها أيضا لن تكون أيها المؤمن مؤمنا حتى تقيم على إيمانك دليلا ساطعا وبرهانا صادقا بأنه لا يزال قولك صالحا وعملك مرضيا.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: الرعد وإبراهيم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته، وقوله مساءته أي ما يسوءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قوله بوضوئه: الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت. وكذلك